حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتهم.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمر كافة الكبيرة يا رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف وشغف. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

تعرضنا للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمان.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

ما يحتاج لوكيشن، اسمه إمارات اف ام. هي اوكي. يلا

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: حول، هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: وقف الجمال.
0: برامج، اغاني، اول باول، امارات اف ام.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم. هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

ترى الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن ننكل

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

محتار أي هدية تختار؟ هالغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك.

استخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: الجديد والحصري
1: أروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: ثلاثة أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة. لا تفوت عروض نهاية الأسبوع من 12 حتى 14 من يونيو في صالة عرض بريمير موتورز روضة أبوظبي، مع أقساط شهرية تبدأ من 1199 درهما شامل الضريبة بدون دفع مقدمة وتأجيل القسط الأول لستة أشهر. سيارتكم المفضلة بانتظاركم، تفضلوا بزيارة صالة عرض بريمير موتورز في روضة أبوظبي أو اتصلوا على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد يقدم لك تجربة متكاملة في تطبيق واحد، مع خدمات مصرفية قائمة على الذكاء الاصطناعي ووصول أسهل إلى مجموعة واسعة من منتجات وخدمات البنك، من الخدمات المصرفية اليومية إلى البطاقات والخدمات والاستثمارات. أنجز معاملاتك بسهولة ضمن تجربة أكثر ذكاء وسلاسة.
2: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم.

0: أشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصرية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب. بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: انتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: انتوا أماننا.
11: عيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.

في الإمارات يكبر الشعور بالمسؤولية، ويكبر معاه الحب وصدق الانتماء، ويصبح النجاح الشخصي جزء من نجاح الوطن أجمع. هالأرض يشعر فيها الجميع أن لهم دور، وأن كل خطوة إيجابية تصنع فرق حقيقي.

ولهذا تبقى الإمارات قصة مستمرة يكتبها الناس بعملهم، ويحفظها الوطن برعايته واحتضان لهم. حفظ الله الإمارات وطن الخير والإنجازات.

0: الحين انت تسمع
1: احلى صباح
0: احلى صباح على إمارات FM.
1: عند الإشارة
0: عند الإشارة
2: صباح الخير لكم جميعا. وخلونا إذن ننتقل مباشرة لإدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي ويانا عبد الرحمن عوض, وراح يوافينا بآخر أخبار الحركة المرورية من شوارع العاصمة أبوظبي. صباح الخير عبد الرحمن.
3: صباح كله بنور. صباح سميدة.
2: حياك الله.
3: تمينة
2: وصباح. كان صوتك يقطع شوي.
3: تسمعني الحين؟
2: الحين واضح, تفضل.
3: حتى أطمنك بأن حركة انسيابية باستثناء بعض الطرقات الرئيسية على المداخل اللي فيها كثافة مركبات كالعادة, ومن جسر المقطع مصفح باتجاه الداخل, وكذلك شارع خليل العربي بنفس الاتجاه, وعلى يسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل, وعلى شارع مجمع السور باتجاه كثافة مصفح, ومن سلسلة النخل باتجاه كثافة المقطع, وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين, بالإضافة إلى شارع شاطر راحة باتجاه الداخل وشارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية. هذا كل ما لدينا حتى الآن في ساعات الصباح الأولى من طرقات العاصمة أبوظبي.
2: شكرا لك عبد الرحمن, كنت معانا إذن من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. درب السلامة لكل من يسمعنا, وصبحكم الله بالخير والسعادة وكل شيء جميل إن شاء الله مع بداية هذا الأسبوع. نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في أعمالكم, في مهامكم, في مشاريعكم, في دراستكم, في امتحاناتكم, في كل ما تخدموا بهذا الوطن الغالي. وياكم راشد عتيج, وابتدينا معاكم أحلى صباح على إمارات FM.
0: ما خلصنا, بعدنا مكملين. بريك ورادين,
1: بريك ورادين.
4: ثلاثة أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة. لا تفوت عروض نهاية الأسبوع من 12 حتى 14 من يونيو في صالة عرض بريمير موتورز روضة أبوظبي, مع أقساط شهرية تبدأ من 1199 درهما شامل الضريبة بدون دفع مقدمة, وتأجيل القسط الأول لستة أشهر. سيارتكم المفضلة بانتظاركم, تفضلوا بزيارة صالة عرض بريمير موتورز في روضة أبوظبي أو اتصلوا على 800 موتورز. تطبق الشروط.
5: تحطيم الأسعار ببان هوم, تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات, فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
6: من غرف المعيشة لغرف النوم, الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية, المرشة والمارينا مول أبوظبي, أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
7: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا, المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&U UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&U دائما في أكثر.
8: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3 2 1 كيو.
9: في دولتنا
10: الاستقرار ما كان صدفة,
9: بل نتيجة رؤية قيادة,
10: تخطيط حكيم,
9: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
11: ونحن عيال زايد,
10: أرضنا تسكن فينا
9: قبل ما نسكن فيها,
10: وقيادتنا الرشيدة
12: ما غفلت عينها عن أهلها
10: وقلبها مع كل واحد فينا.
9: المواطن اللي شان حبها في قلبه,
10: والمقيم يلي لقي فيها داره.
9: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
10: أرض أمان لكل من عاش عليها.
13: يجمعنا حب الوطن
10: وروح الوحدة
13: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد,
14: ودولتنا مثل اليبن
9: ما ينكشف فيها ظهر حد,
10: لأن اليبن الحاضر
9: ما ترك المستقبل للصدفة.
10: الإمارات مستعدة.
15: The UA is ready.
13: ونحن بخير,
10: لا تشلون هم.
14: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة.
10: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم, خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
16: أم صح صح, أهنيك.
0: هذا صباحك بيني بيك.
10: سين جواب.
1: جواب.

نقول نقول نقول مرحبا بكل من يسمعنا ومكملين معاكم أحلى صباح على تيك توك لايف إمارات FM راديو لكل الأشخاص اللي تابعونا من خلال هذه المنصة، وتقدرون أيضا تسمعونا من خلال موجاتنا المختلفة ونحن معاكم من خلال تطبيق ستارز بلاي وضمن منصة ADMN. ما عليك سوى أنك تدخل هذه المنصة وتختار ADMN و إذاعة إمارات FM وتكون مستمع لنا على مدار الوقت. نقول صباح الخير، جاهزين لسؤال اليوم؟ سؤال اليوم، سؤال اليوم، السؤال يقول يا ترى شو المواقف أو الموقف اللي أو خلونا نقول شو المواقف بشكل عام، يلا شو المواقف اللي تمر عليك الصبح تخليك تقول في خاطرك شكلي مرقت عدل، ودائما تلوم قلة النوم؟ قد يكون موقف واحد وقد تكون مواقف متعددة. أم محمد تقول وايد، نبغى زين نعرف موقف موقفين على الأقل. حمد صباح الورد يا حمد، أبو آدم مرحبا بك معانا. أيضا محمد يقول التفكير، صباح الخير فاطمة زعابي حياك الله معانا في أحلى صباح على إمارات FM. ليو يا ليو صباح النور. سنافي مرحبا بك معانا في أحلى صباح. أيضا SF واللي ما عرفنا الاسم منو فنقول صباح الخير. أم ريان حياك الله معانا في أحلى صباح، وصباح الورد للجميع، الله على هالنشاط الصباحي. إرلينا صباح الخير. يقول التفكير حمد، زين شو المواقف اللي تمر عليكم الصبح تخلوكم أو تخليكم تقولون في خاطركم شكلي مرقت عدل، تلومون قلة النوم؟ يمكن من أكثر الأشياء مسألة النسيان، يعني الواحد ينسى مثلا اللابتوب في البيت، ينسى تليفونه في البيت، ولا حتى قهوته الصباحية اللي متعود إنه ياخذها كل صباح. منير صباح الخير من الدوحة متواصل يانا، لما ماسك الفون وتكتب بالبث وفجأة تدور موبايلك، من فاطمة الزعابي.

0: أم صح صح أهنيك.
1: هذا صباحك بيني
0: سين
2: جواب.

من المواقف لما تقرا نفس الرساله ثلاث مرات وما تفهمها الا رابع مره. زين الرساله بسيطه جدا. ومرات لو تكلم حد وياك الصبح وترد عليه بجواب ما له علاقه بالسؤال، وفي الشرق وانت في الغرب. مواقف وايد تمر علينا ودائما نلوم قلة النوم، ولا انك كنت سهران ومواصل خص عاد عقب الويكند وصباح يوم الاثنين مثل ما تقول فاطمة. كوثر صباح الخيرات، حياك الله معانا في احلى صباح. بو آدم يقول لما ما اصحى على المنبه. غيرها من المواقف الحياتية. صباح الخير يا احمد، مرحبا بك معانا. انسى احط المنبه من علي. تنسى تحط المنبه قبل ما ترقد، نحن بنعرف المواقف اللي تصير لك عقب ما تنش وما تكون راقد عدل، ماسك اللابتوب تحاول تذكر الباسورد وتحس فجأة انك نسيته. وتسولف مرات مع احد الزملاء فجأة وتنسى اسمه مثلا. لا والأدهى من كذي انك ناش الصبح بسير الدوام ومشغل الموتر ويالس بس دقايق تفكر وين ساير. توصل لهالمرحلة توها لحظة ادراك ان اليوم دوام، خلص الويكند ونقولكم صباح العسل.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
3: نصيحة يومية من Homes R Us: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. تعال لايف وحلوكت من 7

لتسعة الصبح. خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح. آخر عدد.

هذه عناوين جريدة الاتحاد الصادرة هذا الصباح. رئيس الدولة يصدر مرسوما بتعيين مدير عام للرقابة النووية بدرجة وكيل وزارة. الإمارات استهداف المنشآت النووية السلمية تهديد للأمن الدولي. أبوظبي تعزز ريادتها العالمية في السياحة والمؤتمرات. شهد احتفالاً بمناسبة ذكرى استقلال الفلبين نهيان بن مبارك: التعايش مصدر قوة وإثراء للمجتمع. مكملين مع عناوين جريدة الاتحاد: بدء التنفيذ الفعلي لمركبة المستكشف محمد بن راشد. الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تطلق الدورة الثامنة من مصنعين للوظائف اليوم. مكتوم بن محمد: الإمارات تواصل ترسيخ نموذج عالمي فريد للتنمية المستدامة. الإمارات شريك استراتيجي لبوينغ في تشكيل مستقبل الطيران والفضاء. واليوم انطلاق الدورة 20 لملتقى السفراء 2026.

صباح الخير الجاسي وهيا وأم علي، وأيضا رسالة من أم تالا من ليبيا. صباح الورد، يا هلا وسهلا. اليوم سؤالنا يا ترى، شو المواقف اللي تمر عليك الصبح وتقول في خاطرك شكلي مارقت عدل، كله من النوم، كله من السهر؟ على 3666 على الاسمس اللي حاب يشاركني من الامارات على اتصالات، ودون نقول لك صباح الخير وحياك الله معاي. وعلى تيك توك لايف ترى نحن موجودين معاكم بالصوت والصوره على امارات اف ام راديو.

مرات حتى ارسالك للرسائل خاصة عاد لو كانت رسالة بريد خاصة بالدوام وتزيد عندك الأخطاء المطبعية، يمكن نمشيها شوي لو كانت رسالة شخصية بينك وبين شخص على الواتساب ولا يعني رسائل الودية، بس عاد تكون رسالة خاصة بالدوام لا، عاد انت هني لازم تكون حذر جدا. فمرات تزيد مثلا عندك الأخطاء المطبعية، لا والشخص عاد اللي واقف عند الإشارة الخضراء يترياح تصير خضراء، بعد شو تبقى أكثر من كذي؟ قدامك اللون الأخضر منور وبعدك واقف تتريا الإشارة الخضراء، بس لا ما ينقذك إلا اللي وراك. على طول من تلبق الإشارة الخضراء ما يكمل جزء من الثانية إلا دق الكرن. مستعجل الحبيب؟

0: فور تيريتوري بعرض قوي الآن.
1: شو العرض؟
0: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
1: ممتاز، امتلاك أسهل،
0: تصميم أنيق، تقنيات ذكية وراحة بترافقك كل يوم.
1: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو اتصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
2: يعتمد تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية ذكية مصممة لك وتواكب احتياجاتك اليومية. أدر معاملاتك المصرفية عبر رحلة رقمية أسرع وأكثر سلاسة وأماناً.
3: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
4: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
5: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
6: ما صبحوا عليك اليوم؟

0: تريبوت
1: اللي سألنا عن الأغنية اللي سمعناها قبل شوي، كانت أغنية معاد الأخير للفنان

أنا هند. أحلى صباح على إمارات اف ام وياكم لين تسع. حياكم الله على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو. مع زحمة الأيام قام البعض يقيس حياته بالأشياء الناقصة أكثر من الأشياء اللي موجودة، وتراودهم أسئلة مثل يعني ليش التعب ما ينتهي؟ ليش المسؤوليات تزيد؟ ليش الوقت يركض بهالسرعة؟ ليش نحس عمارنا متأخرين؟ وسط هالشي كله ينسون إن في أشياء هادية جدا في حياتهم وقيمة يعيشونها يوميا يوميا، بس نادرا ما يلتفتولها ويتفكرون بها. المشكلة إن الإنسان ما يعتاد بس على النعم، بل يتحول وجودها عنده إلى أمر جدا طبيعي لين يفقد القدرة على رؤيتها. أصبحنا نعتقد أن الاستقرار شيء عادي، والأمان شيء مضمون، والراحة أمر تلقائي. أما ملايين البشر حول العالم يعيشونهم يحلمون بأبسط الأشياء اللي نعتبرها نحن تفاصيل يومية ما تستحق الالتفات. فكرة الامتنان اليوم ما بمجرد شعور لطيف، نقدر نقول إنها أصبحت ضرورة نفسية. ليش؟ لأن الإنسان لما ينسى اللي يملكه تتحول الحياة عنده إلى قائمة من الضغوط والنواقص. كل يوم يحس إن في ناقص شيء في حياته، في شغلة ناقصتنا في حياته، يوم غير مكتمل، لأن نسى هذه التفاصيل الجميلة اللي موجودة في حياته واللي ما يكون ملتفت لها. ومنها أبسط النعم، في أشخاص يعيشون اليوم من دون الشعور بالأمان، وآخرين ينشون الصبح يوميا يدورون على ما يصالح على الأقل للشرب أو وجبة واحدة فقط تسد جوعهم. يمكن أنت تنزعج لأن الإنترنت بطيء ولانفصل الإنترنت في يوم ما، أو لأن يومك مزدحم، أو لأنك ما حصلت على ساعات نوم كافية الليلة الماضية. ما بمعنى هالشي أن مشاعرك ما بمهمة، ولكن لو بس تعقد مقارنة بسيطة للي ذكرناهم في المثال قبل شوي بتعيد لنفسك التوازن النفسي. يكفي أنك تملك باب تغلقه وتشعر داخله بالأمان، سرير تعرف أنك بترد لآخر اليوم، شخص يطمن عليك ولو برسالة قصيرة، قدرة على شراء احتياجاتك الأساسية، جسد يستطيع الحركة وعين ترى حتى التفاصيل الصغيرة، ارتداء الملابس المرتبة، أو حتى شرب القهوة بهدوء. هي أشياء يمكن يحلم بها كثيرين حول العالم، لكن الإنسان بطبيعته يتأقلم بسرعة مع النعم. من شذي العقل يبدأ يركز على اللي ينقصه فقط، وهو الاعتياد النفسي، فيتوقف الإنسان عن الشعور بقيمة الأشياء الجيدة. ليش؟ لأنها أصبحت متوفرة باستمرار بالنسبة له لا جديد. من شذي نشوف أن الإنسان يحقق أشياء كان يحلم بها سابقا، لكن عقبها يراوده الشعور بالنقص من جديد. من شذي الامتنان بمثابة تمرين يعيد للعقل اتزانه. ومن الأشياء اللي تغير نظرة الإنسان أيضا أن يدرك أن وجوده بحد ذاته فرصة. ما زلت تملك إذن فرصة للتغيير، للتعويض، للبداية من جديد، للاعتذار، لإصلاح علاقاتك بنفسك، لإعادة ترتيب حياتك.

زعيم العناوي صباح الورد، حياك حياك. القهوة موجودة طال عمرك. من يوزر صباح النور ما عرفنا الاسم الكريم. الرضا ما يعني أن الإنسان أو ما بمعناته أن الإنسان يوقف طموح، ولكن يعرف يستمتع باللحظة ويقدر الأشياء البسيطة. من فاطمة أم تالة تقول كلام كبير، زحمة الحياة فتقول كل شيء راح يتغير، ما في شيء يتم على حالة. الامتنان

مروان مرحبا بك يا مروان، نقول لك صباح الخيرات. شو الهمة هالاسبوع؟ بعدكم في مود الويكند؟ وما شبعت نوم وكان الويكند غامر بالسهر مثلا؟ ومرت عليكم مواقف محرجة والسبب قلة النوم مثلا؟ هذا كان سؤالنا لليوم في سين جواب. أيضا نقول صباح الخير يا ندى، حياك الله معانا. أنا عن نفسي بديت إجازة 3 أيام من MHA، استمتع أو استمتعي بالإجازة. حياك الجاسي، يا مرحبا بك معانا في أحلى صباح. إنزين، دامنا نحن في أجواء الصيف، وسواء كنتوا حابين يعني تجددون البيت بشكل كامل أو حتى بس مجرد إضافة لمسات جديدة ومنعشة، فهذا أفضل وقت، أفضل وقت إذن للتسوق. نقول تقدرون تزورون أكبر فروع بان هوم في البرشة دبي، الزاهية في الشارجة، مارينا مول في أبوظبي، والاستفادة من عدد من الخصومات الخيالية على الأثاث والديكور، أو تسوق أونلاين على panhomestores.com. ونقول لكم الحقوا، ترى العروض لفترة محدودة. مكملين معاكم في أحلى صباح على إمارات FM لين 9. صباح الورد.

0: ثلاثة أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة. لا تفوت عروض نهاية الأسبوع من 12 حتى 14 من يونيو في صالة عرض بريمير موتورز روضة أبوظبي، مع أقساط شهرية تبدأ من 1199 درهما شامل الضريبة بدون دفع مقدمة، وتأجيل القسط الأول لستة أشهر. سيارتكم المفضلة بانتظاركم، تفضلوا بزيارة صالة عرض بريمير موتورز في روضة أبوظبي أو اتصلوا على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة، مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&, ومكافآت حصرية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.
2: نصيحة ديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

دولة الإمارات تشهد خلال النصف من هذا العام، من عام 2026، خلال النصف الثاني من هذا العام، موسم استثنائي من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات العالمية. طبعا هذا المشهد يعكس مكانة دولتنا المتقدمة كوجهة دولية للأعمال والسياحة والابتكار والمعرفة. فعاليات تمتد عبر قطاعات متنوعة تشمل الطاقة، التكنولوجيا، التعليم، الصحة، الرياضة، السياحة، الاستثمار، العقار، التوظيف، وسط حضور عالمي متزايد ومشاركة واسعة من مختلف دول العالم. دولة الإمارات إذن تواصل تعزيز حضورها على خارطة المعارض والمؤتمرات الدولية، مستقطبة ملايين الزوار والمشاركين سنويا من خلال فعاليات كبرى منها سوق السفر العربي وغيرها من الأحداث العالمية، واللي أصبحت اليوم محطات رئيسة على أجندة الأعمال الدولية. في أبوظبي سجل قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض نمو خلال العام

العام الماضي، حيث ارتفع عدد الفعاليات إلى أكثر من 6000 فعالية، واستقطبت أكثر من 2 مليون مشارك. أما في موسم الصيف تنطلق فعاليات رياضية وترفيهية مختلفة، منها فعاليات صيف بوظبي الرياضي وعالم دبي للرياضة، إلى جانب مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، وعدد من المبادرات المتخصصة في التوطين والقطاع المالي. الدولة إذن في الأشهر المقبلة أيضا على موعد مع سلسلة من الفعاليات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والطاقة والعقار والتعليم والصحة والاستثمار والطيران والأمن والصناعات الدفاعية. من أبرز الفعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة وسوق السفارة العربي، مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي، ومعرض نجاح، إلى جانب معرض ومؤتمر أدبك 2026 واللي يعد من أكبر الفعاليات العالمية في قطاع الطاقة. هالأجندة إذن تأكد قدرة الدولة على ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية تجمع الخبرات والاستثمارات والابتكار، وتعكس في الوقت نفسه قوة البنية التحتية والتنظيمية اللي خلت الدولة مركز رئيسي لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى.

نرحب بك في عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد. يعتمد التطبيق على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية أكثر ذكاء وسرعة وسلاسة. حمل تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد اليوم.

0: تعيد خصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من هومز أر أس، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية. كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. هومز أر أس، خلي بيتك عنوان راحتك.
1: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
2: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: تعال لايف وحلو الوقت من 7 ل 9 الصبح، خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح.

0: هالصباح
1: حي هالصباح
2: ويا حي معتنا
1: على إمارات أفهم. بصمة وكرت
2: بصمة وكرت

في بصمة وكرت اليوم، لو كنت قائد لفريق عمل في الدوام، هذا إذا ما كنت قائد فريق عمل أصلاً حالياً، أبى أعرف شو أهم ثلاث أشياء بتحرص عليها في تعاملك مع هذا الفريق. وتعتقد أن هالأشياء الثلاثة راح ترفع من قيمة العمل أكثر وأكثر، راح تعزز من الروح الإيجابية وتزيد طبعا من الروح المعنوية بالنسبة لأعضاء الفريق، خاصة لو كان في العمل. فيمكن في شغلات تحس نفسك أنت اليوم فاقدنها لدى قائد فريق العمل الحالي، خاصة في مجال عملك. لكن إذا اليوم أنت كنت في هذا المكان تحديدا، أهم ثلاث أشياء بتحرص عليها في تعاملك مع أعضاء الفريق. أهم شيء البصمة لا تفوتكم، هي أكيد لا تفوتكم البصمة. الزعيم حياك الله. أهم شيء بصمة ولا خصم راتب؟ الفعالية وقوة الشخصية والانضباط. علي صباح الخير. أهم شيء الفعالية وقوة الشخصية والانضباط. حلو. No need to know، ما عرفنا الاسم. يأخذون بريك سبع ساعات. يأخذون بريك سبع ساعات ليش؟ ويكون شيء بريك نوم. الحين بريك سبع ساعات وبريك نوم، هذا دوام ولا شو بالضبط؟ شكل قائد فريق الراحات والبريكات. أحمد تبصم وما تسوي شيء. انضباط واحترام وجدية في العمل من علي. الاحترام، التعاون والولاء من إيرلينا. يعطيك العافية يا إيرلينا. مكملين إذن معاكم، وخبروني يا ترى لو كنت اليوم قائد لفريق العمل في دوامك، يا ترى شو أكثر الأشياء اللي بتحرص عليها، أو أكثر ثلاث أشياء بتحرص عليها أنها تكون موجودة في العمل وضمن فريق العمل. على تيك توك لايف مكملين معاكم، على إمارات اف ام راديو، على الاس ام اس 3666 من الإمارات، على اتصالات دول اللي حاب يشاركني عن طريق الاس ام اس

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على الناس

0: بشبانه وشيبانه، هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف، ولا السيف خياله وهجانه، ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه، وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه، حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: أم صح صح؟ أهنيك،
3: هذا صباحك بيبي.
2: بصمة وكرت، بصمة وكرت،
4: زي شو رايكم في رسالة واحدة تكتبوا لي الثلاث أشياء اللي بتحرصون عليها؟ لأن تكتبون رسالة وعقبها عادة تضيع بين الرسائل الأخرى وتكملون عقب، شو رايكم في رسالة واحدة تكتبوا لي شو أهم ثلاث أشياء بتحرص عليها لو كنت اليوم قائد لفريق العمل في الدوام؟ نقول صباح الخير من جديد جالكسي، بروق على الموظفين كلهم، أحل المشاكل بهدوء من فاطمة، وتقول بخلي النجاح جماعي. أحمد يقول دوام من نوع ثاني، أي دوام يا أحمد؟ أعطيهم ساعات إضافية براتبهم بتحصلهم نشيطين وانضباطيين، قصدك راتب إضافي. رسالة من بيور مكينة القهوة، ما في أهم منها في الدوام، ما أمرها هين ما عليك. طيب جالكسي بيكون شيء مرونة مع تيم العمل، وشو بعد من كذي المشاركات تضيع، مشاركة فوق ومشاركة تحت وتتوسطها مشاركات أخرى من باقي الأصدقاء. أحتوي الفريق وقت الأخطاء من فاطمة الزعابي. عشق صباح الخير، يا هلا وسهلا، أخلي الطاقة أو أخلي الفريق كله مبتسم وما أسمح للطاقة السلبية إنها تنضم، يعطيك العافية. أكافئ الفريق أيضا على إنجازاتهم. جالكسي تقول يكون في اجتماع بشكل مستمر وعدم إهمال للمشاكل الصغيرة علشان ما تكبر. بو آدم إن شاء الله تستمتع دائما ويانا بكل ما نقدمه في أحلى الصباح. عايد صباح الخير، يا هلا وسهلا فيك. مسكون تقول لجالكسي بس الإدارة وببهركم. أم خليفة حياك الله من بوظبي، تحياتي لك، صباح الخير. الزعيم العناوي يقول الانضباطية والتفاعل والعطاء، يقول أهم ثلاث أشياء بنجاح كل عمل. بشرة تقول ما شيء أهم من الاسترس بول. لا أنت رحت مكان بعيد وايد، ما يعلى على بالي موضوع الاسترس بول، بس حلوة الفكرة. عشق التعاون، الشفافية والإيجابية. مروان يقول الطاقة الإيجابية والتوازن والانضباط.

0: ترانا لايف وهالوقت من 7 لـ 9 الصبح. خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح. بصمة وكرت، بصمة وكرت،
1: التعاطف عند القادة في العمل ما بمعناته أن يشلون كل شيء عن الناس ولا يتحولون الناس، طبعا نقصد فيهم الموظفين، ولا يتحولون لمساحة مفتوحة لكل الضغوط والمشاعر والتوقعات، لأن القائد قائد فريق العمل إذا استنزف نفسه بالكامل ترى ما بيروم يقود حد على المدى الطويل، يكون قريب من الناس لكن من دون ما يغرق وياهم، ويفهم مشاعر الفريق من دون ما يفقد توازن النفسي في كل موقف. اليوم بنتكلم عن القائد المتعاطف، بس القائد المتعاطف بحكمة، اللي ما يتعامل مع الموظفين كأرقام، لكن أيضا ما يسمح أن تتحول كل مشكلة إلى عبء شخصي يعيش داخله طول اليوم. يعرف متى يسمع، يعرف متى يحط حدود، ويعرف متى يدعم، ويعرف متى يقول هذا مبدوري بالكامل. من أكثر الأخطاء اللي يقع فيها بعض القادة أن يظنون أن التعاطف معناته التوفر الدائم والرد في كل وقت وحل كل أزمة، وأيضا تحمل انفعالات الجميع والشعور بالذنب لو ما قدر أنه ينقذ كل شخص. الدراسات الحديثة في بيئات العمل تبين أن القادة اللي مارسون التعاطف المفرط من دون حدود واضحة يكونون أكثر عرضة للاحتراق النفسي والإرهاق العاطفي، خاصة في البيئات السريعة والمليئة بالضغوط. نعم نقول تعاطف، ما نقول لا تتعاطف مع أعضاء الفريق، ولكن بحكمة، وأنك تقول للموظف أنا مقدر وضعك بدال ما تدخل أنت في نفس الانهيار. بعض القادة يظنون أن الحزم يلغي التعاطف، والحقيقة أن القائد الناضج يجمع الاثنين معا، قد يتفهم ظروف الموظف لكن ما يتخلى عن مسؤولية العمل، وقد يخفف الضغط لكن ما يلغي النظام. القادة الأذكى نفسيا غالبا يسوون أشياء بسيطة عشان تحميهم، ما يأخذون كل شيء بشكل شخصي، يتركون مساحة لأنفسهم من بعد الاجتماعات الثجيلة، ما يحاولون يلعبون دور المنقذ طوال الوقت، يعرفون أن الإصغاء ما بمعناته دوم تقديم الحلول، ويؤمنون أن الاهتمام الحقيقي يبدأ أحياناً من الحفاظ على توازنهم هم أولاً، لأن القائد اللي يفقد سلام النفسي غالباً بيفقد جودة قراراته وصبره وحتى طريقته في التعامل مع الناس.

0: فور تيريتوري بعرض قوي الآن.
1: شو العرض؟
0: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
1: ممتاز، امتلاك أسهل،
0: تصميم أنيق، تقنيات ذكية، وراحة بترافقك كل يوم.
1: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو اتصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
3: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&U UAE. تطبق شروط والأحكام. E&U دائما في أكثر.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر E&U.AE. تطبق شروط والأحكام. E&U دائما في أكثر.
5: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
6: أم صح صح؟ أهنيك،
7: هذا صباحك بيبي.
6: ظرف أبيض،
7: ظرف أبيض.

رسالة في ظرف أبيض اليوم للي شاغلين تفكيرهم بالمستقبل. أعرف أنكم مرهقين حتى وانتوا وسط الناس، جزء منكم مشغول بحسابات بعيدة، في صوت داخلي يتساءل: هل أنا متأخر؟ هل أمشي صح؟ هل اللي أزرعه اليوم بيحميني بعدين؟ صورة الحياة المستقبلية مو بالضرورة تكون واضحة لك من الحين، ترى حتى بعض الطرق اللي تسلكها تبدأ بضبابية لين تتقرب منها وتتضح لك رؤيتها. ما بمطلوب منك تعرف كل شيء، ولا مطلوب منك انك تضمن كل السنوات الجاية. تعبك مب لان المستقبل سيء، تعبك لانك تحاول تعيش اليوم بشكل كامل قبل ما يحين وقته. تفكر بالاستقرار وانت لازلت متعب، تفكر بالسنوات الجاية وانت اليوم مستنزف من كثرة التفكير. فلا تستهلك عمرك كله بمحاولة السيطرة على المستقبل، وقول لنفسك: بعيش حاضري واستشعر تفاصيل يومي، هي نعم بخطط لمستقبلي بس من دون ما استنزف وقتي وتفكيري.

شكرا لكل من تواصل معانا اليوم في أحلى الصباح. باكر إن شاء الله الموعد يجدد من 7 لين 9. هذا موعدنا في إمارات FM. كنت معاكم راشد عتيج، وخلكم دائما مع إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: اليوم نشيت قبل المنبه.
3: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
4: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
3: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
4: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
3: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
4: أها، يعني ما بنخلص.
3: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
5: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات اف ام.
6: هذا البرنامج برعاية
1: بان هوم. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

وقف وتأخر طلبيتك هي الغايتة تسمع أغنيتك على إمارات FM.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساسة، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسة، وانقالوا انت إماراتي.

0: ثلاثة أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة. لا تفوت عروض نهاية الأسبوع من 12 حتى 14 من يونيو في صالة عرض بريمير موتورز روضة أبوظبي، مع أقساط شهرية تبدأ من 1199 درهما شامل الضريبة بدون دفع مقدمة وتأجيل القسط الأول لستة أشهر. سيارتكم المفضلة بانتظاركم، تفضلوا بزيارة صالة عرض بريمير موتورز في روضة أبوظبي أو اتصلوا على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد يقدم لك تجربة متكاملة في تطبيق واحد، مع خدمات مصرفية قائمة على الذكاء الاصطناعي ووصول أسهل إلى مجموعة واسعة من منتجات وخدمات البنك، من الخدمات المصرفية اليومية إلى البطاقات والخدمات والاستثمارات. أنجز معاملاتك بسهولة ضمن تجربة أكثر ذكاء وسلاسة.
2: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

الإحسان عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملاً.

0: أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: تراني مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحمل نتكلم

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات

تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: عيد النظر.
1: سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خليك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح.

0: الصباح في الطابور المدرسي، كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: طول بعمرك المكافأة الكبيرة يا رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: إمارات أحلامنا.
1: نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك. هدفها رضاك. إمارات FM.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات اف ام.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم.
5: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

إذاعة اف ام اسمعها أغاني حصرية وجديدة فقط على إمارات اف ام.

0: إمارات FM نحن وياكم تسمعون على التردد 95.
1: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

النصيحة يومية من هومز أر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

يا طربك جو أغاني للاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟ ما قد

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أهمية التزام شركات المساهمة الخاصة بعقد جمعياتها العمومية السنوية خلال المواعيد القانونية المحددة، وبحد أقصى قبل 30 من يونيو 2026، للشركات التي انتهت سنتها المالية في 31 من ديسمبر 2025، وذلك لضمان الامتثال لأحكام التشريعات المنظمة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وتجنبا لتطبيق الجزاءات الإدارية بحقها. تنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة معرض مصنعين للوظائف اليوم وغدا في مركز أبوظبي للطاقة، بهدف ربط الكوادر الإماراتية بفرص العمل والتدريب التي تشهد نموا متسارعا في دولة الإمارات. في إنجاز اقتصادي جديد، سجلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ديز أداء قياسيا هو الأعلى في تاريخها خلال 2025، بإجمالي تجارة بلغ نحو 491 مليار درهم، مواصلة تحقيق النمو المستدام للعام الخامس على التوالي، وبمؤشرات تعكس توسعا فعليا في حركة السلع والتدفقات التجارية. ختاماً، أكد المدير التنفيذي لحشد الاستثمارات في وزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا أن دولة الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً محورياً للقارة الأفريقية، لافتاً إلى أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، وهو ما يفتح فرصاً واسعة أمام الشركات الجنوب أفريقية للتوسع والوصول إلى أسواق جديدة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق شروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
3: كليك، لقطات من يومكم ويانا بتكون. كليك، وين ما تكون كليك، في كل لحظة كليك. خلك جاهز، خلك سريع، خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من 5 لين 7 المساء على إمارات FM.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا انطلق السعادة
0: الجديدة
1: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
2: تضيق وامد النظر للسما فوق
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود. إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&D ومكافآت حصية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&D.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&D دائما في أكثر.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب.

0: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
1: شكرا جنود الوطن.
2: شكرا جنود الوطن.
3: أنتوا درع الوطن.
4: شكرا عيالي.
5: نشكر حماة الوطن.
6: أنتوا أماننا.
7: العيون الساهرة.
1: شكرا جنود الوطن.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

مشتاق لي وانا بعد مشتاق لك يا شوق قلبي انت يا كل الغلا حاكم وحكمتك على قلبي ملك تامر ولبي في خضوع وفي ولد.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بأمرك بالكافأة الكبيرة يا رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: روق بالك واستعد، انتهى الموج الصح. إمارة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. تعرضت أجواء المملكة الأردنية الهاشمية مساء أمس لاختراق بعدد من الصواريخ، ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن الدكتور محمد المومني وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تم على إثر الاختراق تفعيل صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام، والتي ستعمل على تزويد المواطنين والمقيمين بالإرشادات والمعلومات اللازمة أولا بأول. قدمت الكويت رسالة احتجاج رسمية ثانية إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو في شأن الانتهاكات والاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت سيادتها من خلال انتهاك مجالها الجوي ومرافق مطارها الدولي. وفي ضوء التطورات الإقليمية والأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بإغلاق الممرات الجوية الجنوبية في البلاد واستمرار تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي من اليوم. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وطلب خلاله الامتناع عن شن مزيد من الهجمات على إيران، حسبما أفاد مسؤول أمريكي لموقع إكسيوس. وكان ترامب أكد في تصريحات صحفية أن أي ضربات جديدة من جانب إسرائيل وإيران لن تؤثر على محادثات السلام التي تجريها إدارته مع طهران، مضيفا أن نتنياهو ليس هو من يتخذ القرارات. قالت إسرائيل اليوم إنها قصفت مجمعا للبتروكيماويات جنوب غرب إيران، وشنت هجمات على أهداف عسكرية في مناطق أخرى. تسبب الزلزال الذي ضرب جنوب الفلبين اليوم وبلغت قوته 7 درجات و18 درجة على مقياس ريختر في قتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 200 آخرين، معظمهم في مبان لحقت بها أضرار، وارتفعت أمواج البحر لنحو متر على السواحل القريبة. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
3: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
4: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات. 3 2 1 كيو.
5: في دولتنا
6: الاستقرار ما كان صدفة،
5: بل نتيجة رؤية قيادة،
6: تخطيط حكيم،
5: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
7: ونحن عيال زايد،
8: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
6: وقيادتنا الرشيدة
9: ما غفلت عينها عن أهلها
6: وقلبها مع كل واحد فينا.
5: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
8: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
6: أرض أمان لكل من عاش عليها.
10: يجمعنا حب الوطن
6: وروح الوحدة
10: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد،
11: ودولتنا مثل اليبن
5: ما ينكشف فيها ظهر حد،
8: لأن اليبن الحاضر
5: ما ترك المستقبل للصدفة.
8: الإمارات مستعدة.
12: The UAE is ready.
13: ونحن بخير،
6: لا تشلون هم.
14: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

برامج سوالف مسابقات والعاب أغاني معلومة حلوة خبر مني واكتشاف من هناك إمارات FM جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعة.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

0: تخفيض الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: عادي أدخل؟
3: حياك، هلا والله.
2: غداكم جاهز؟
3: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
4: برنامج الفريج،
5: السوالف ما تخلص في الفريج.
6: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
5: كل يوم عنا موضوع جديد،
6: كلها في الفريج
5: من الاثنين
6: لين الخميس، ومن الساعة 3
5: لين 4:30 العصر
6: على الموجة الصح.

0: ذوقها.
1: تبغى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟
0: يقولون
1: عيال اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

0: عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا في الحياة.
1: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة، ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM، اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.5.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: برامجها مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة، خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات اف ام.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، أصدر قرارا بتعيين سعادة كمال إسحاق المازمي وكيلا لدائرة المالية. قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة عبر منصة إكس: نؤمن بأن المجتمع القوي يبدأ بإنسان صحي وواع ومتمكن، فالرياضة تبني الشخصية وتعزز الصحة.

0: والمعرفة تصنع الفرص، والابتكار يفتح آفاق المستقبل. ومن هذا المنطلق نواصل الاستثمار في مواهبنا الوطنية وتمكينها بالمهارات والقيم التي تؤهلها للمساهمة في مسيرة التنمية وصناعة الغد. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خصصت الهيئة مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 36 مليون و700 ألف درهم لدعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3. حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ضمن الأولوية الاستراتيجية الأمن الاستباقي والهدف الاستراتيجي الجاهزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، حذرت من الروابط الوهمية والإعلانات المضللة التي تظهر في نتائج محركات البحث والتي يستخدمها المحتالون لاستدراج المستخدمين إلى مواقع مزيفة وسرقة بياناتهم الشخصية والمالية. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: هذا البرنامج برعاية
4: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
5: عادي أدخل؟
6: حياك، هلا والله.
5: غداكم جاهز؟
6: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
7: برنامج الفريج،
8: السوالف ما تخلص في الفريج،
9: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
8: كل يوم عنا موضوع جديد
9: كلها في الفريج،
5: كل يوم لنا سالفة في هالفريج.
8: الفريج من اسمه يا زينة ويا زين سوالفة.
5: يا هلا يا هلا يا
6: هلا، هلا والله. شخبار الويكند؟
5: أخبار الويكند؟
6: هي بعد الويكند.
5: الويكند عندك.
6: الويكند عندي. وايد صولات وجولات في الويكند.
5: أدري.
6: تعبانة من الويكند.
5: شنطتك هذه حطتنا هني بعد.
6: شفت عاد؟ والله ما لحقت أغيرها.
5: أعرف.
6: يا مساء الورد، يا مساء النور، يا مرحب الساعة الكندي وعايشة.
5: الكنديني؟
6: هي تو حدر.
5: لا والله.
6: هي.
5: إيه والله.
6: زين، منو الكندي انت تعرفه؟
5: صديقي.
6: متى استوى صديقي؟
5: اخوي هذا عضيدي.
6: عضيدك؟
5: ايه.
6: عضيدك
5: هذا اخوي الشاي.
6: صدق؟
5: ايه.
6: اخر شيء يطلع ما تعرفه.
5: ليش ما عارفه؟ عارفك هو، قال وعليكم السلام، ما سوى لي قلوب.
6: مو بو هاي عايشه ولا
5: لا؟ لا هو الكندي.
6: اوكي،
5: شو ما عارفه
6: الكندي؟ صدق تعرفه ولا يقص علينا؟
5: اربعات ما دي ثلاث.
6: هذا شو هالكرم اللي في الكندي؟
5: تقول هاي صديقتك.
6: منو صديقتي؟
5: هي عايشة.
6: طبعا صديقتي.
5: والكندي صديقي.
6: صح، خلاص. هي. اوكي تمام، كلنا اصدقاء بعض. لا لا لا، ما نسوي شيء، بس شيرنج از كيرنج. يعني
5: منو يعني هذا؟
6: يعني سوي شيرنج.
5: اكسكيوز مي.
6: اكسكيوز يو.
5: اوكي.
6: حياكم الله منصور، كيف حالك؟
5: بخير الله يسلمك.
6: لونج تايم نو سي.
5: والله شايف انك الاسبوع اللي طاف، بس اخر يوم كان الخميس.
6: صح، انا عقب شفت غبرتي.
5: أنا مو شفت غبرت، أنا شفت هذا، تعرفين اللي يطلع الأبيض هام الطيار من
6: النفاثة. اركب. ما عليه، بدور بتصل وبعطيك سر من السر. يلا أوكي، أنا أتريا. أوكي
5: لا يا الكندي، أنت شي الحين خربت الصداقة كلها وعقيتها في 60 بحر.
6: الله يخليك اتصل.
5: لا يا الكندي،
6: الله يخليك.
5: والشاي اللي بيننا
6: ما يخالف، أنا أعطيك كرتون شاي.
5: والمباراة هذه تذكرها؟
6: أنا أذكرها كلها، ما في مسابقات.
5: موقف. وانت لا يا في وجودك. السلام. أنا صالح الشحي، والله ونعم.
6: حياك الله يا أخوي صالح.
5: والله ونعم، والله ونعم.
6: عندنا إحنا بعد هني صالح الشحي.
5: أي والله.
6: أي نعم الرجال.
5: أي. أنا أتوقع. لا لا لا لا، يا الكندي اهدى شوي، أنت الظهر مو متغدي. تغدى وعيمنا الله خير.
6: صح.
5: إنزين، وبعدين نتفاهم معاك بقلاص شاي. شاي بعد مسوي لك مخدر.
6: كريم معطاء معطاء الريال بس عشان شي لا أكثر ولا
5: أي معطاء. أنت ما قمت تمدحين اليوم عرفت إن في سر من أسراري
6: الحين ما يريته بالسر. صبر أنت
5: لا يا بنت الحلال اهدي استهدي بالله هذا صدق عندك.
6: بما أن اليوم إحنا بنتكلم عن شيء
5: إيه وهالموضوع ترى يخصه
6: يخصه عن الكرم اليوم الكرم ذهب مخباتك ها
5: طلع يلي
6: أيوة حياك الله أبو سعود مساك الله بالنور
5: يا هلا يا هلا
6: يا مرحبا وسهلا. الكرم كلمة وايد عودة نحن تربينا عليها وسمعنا عنها في قصص الأجداد والآباء ويقولون لك دام أنك أنت عربي يعني أنت راعي كرم صح. لكن لو سألنا نفسنا اليوم هل مفهوم الكرم نفسه ما زال مثل ما هو الأول؟
5: والله يعتمد
6: أم أن الزمن غير شكله؟
5: الزمن ما تغير بس أهل الزمن ويلاه
6: يعني معناته
5: متغيرين.
6: أيوة يعني معناته أن الزمن ممكن غير شكل وطريقة الكرم
5: ممكن
6: ممكن
5: على فكرة ما شاء الله في ميالس وايدة وايدة وايدة في بوظبي انزين واللي نعرفهم واللي نعزهم واللي ما نعرفهم حتى نمر عليهم وكل واحد له طريقته في الكرم
6: تمام
5: انزين. في ناس يقول لك أنا ليش أسوي هاي النظام القديم صواني وذبايح ودنيا لا الحين قاموا شفتي هاي النظام اللي هو
6: مقبلات
5: نفس المقبلات
6: أوكي.
5: بس مثلا صحن ريش خاطف عليك بعد أوكي. ربع ساعة
6: دياي جوانح رايح
5: جوانح رايح
6: راس خروفة
5: لا لا لا,
6: أوكي. لا بس عشان الكرم بس أنا ما كنت قصده
5: فنظام هيلثي
6: اي هيلثي هذا هيلثي الحين
5: هذا هيلثي عشان ما تاكلي مرة واحدة
6: ها فانت رايح شوي. راد عليك الصحن
5: لا مو على طول
6: ها
5: يعني بعد بريك. خمس دقائق مر عليك مثلا صحن
6: حركة يعني عجيبة لي دام يقل والفلوس ما تندفع
5: لا وينأكل الشيء
6: وينأكل الشيء انزين
5: يعني بدل ما تحطينه في صحن كامل
6: والنص يتم
5: واكثريته بعد من النص وانت بتروحين حق شيء ثاني مثلا تاكلين هريسه وتنسين العيش لا
6: مثلا مذهله مساك الله بالخير تقول مذهلة. خلق وسجيه ايه؟ تعني سخاء النفس الجود والبذل صح. بسماحه ورضا دون انتظار مقابل تمام. الزمن هو اللي تغير اللي داخل القلوب اللي تغير اللي داخل القلوب والصدور اوكي تمام. أبو سعود يقول هالكلام أكرمني بقلبك ونيتك ولا تقابلني بذبيحتك وحصتك
5: وحصنك
6: أوكي
5: هي.
6: إنزين يعني في الماضي كان الكرم يقاس اللي قدم الإنسان من طعام وضيافة وميلس يكون مفتوح للناس كانت البيوت كلها مفتوحة والقهوة ما تنقطع
5: صح
6: تنصب رايح راد والضيف يجي بدون موعد ما في حد ينقمه ويقول لش لا دق الباب هي ويستقبلونه كأنه فرد من أفراد العائلة ما يقولوا ما خذ موعد
5: ترى الفوالة محطوطة في البيت
6: مثلا هاي ما حد يدقها حق الضيف اللي جاي فجأة
5: بعطيك سر من أسرار الكندي على فكرة
6: قول إيش هالكندي اللي اليوم كله أسرار
5: نظامه نظام الكندي شي يسوي
6: شي يسوي
5: اليوم عازم ربعة
6: أوكي
5: من الصبح يروح السوق يلم لك الخضرة اللحم ما أدري شو العيش وهذا وي
6: تمام
5: يطبخ من نفسه
6: حلو
5: إنزين ويقول لك ولاوي عارف بدور تاكل شي منصور ياكل شي
6: حلو
5: علي ياكل كذي
6: هذا فارس مغوار مو هي هي هي.
5: أثناء الطبخة
6: هي.
5: ويومي ينشب
6: يعرف كل واحد
5: يعرف.
6: شاكل
5: أنت تقعد هني أنت تقعد هني هذا نظامه
6: هذا لكن... ما يتم شي من أكله
5: لا لا هذا شوفي هذا نظامه هو
6: اوكي
5: يعني في بعض من الناس يقول لك لا بتصل حق المطعم يب
6: ايه هو لا يتعب الحليب
5: هو لا هو يحب
6: هي.
5: انه هو اللي يعابل الشيء من نفسه
6: حلو وانا شي احب ما داني اجيب من المطعم
5: انتي
6: ايه
5: انتي انا عارف انك عايشه المكبوس اللي من 3500 سنه انزل للحين ما وصلني
6: ما وصلك لانك انت كل ما نجيب الجدر انت مو موجود
5: يا هالجدر هذا
6: كله تعبان كله ما داوم اذا بما ان اليوم احنا قاعدين نتكلم عن الكرم خلونا نفتح بحري شويه
5: وايد عاد بحري
6: لا بلا
5: اوكي
6: اليوم تغيرت الدنيا والناس صارت مشغوله اكثر والمسافات كبرت
5: صح.
6: وطبيعه العلاقات اختلفت فصار الكرم ما يقتصر اليوم على أن واحد سوالي ذبيحة وواحد سوالي وليمة، لكن دخلت في ديزاينات

0: ثانية، صار الكرم فلان نقول عنه كريم مش لأنه ذبح لي ذبيحة، لأنه سوى شيء ثاني. مثلا عطاني مفتاح سيارته لأن سيارتي أنا خربانة.
1: حلو.
0: مثلا قال لي والله العظيم تبات عندي لأن كهربتها مقطوعة. صح. ياري. مثلا حلف علي أن اليوم هو مثلا يشتري ماكلة البيت لأن عارف ظروفنا. تغيرت.
1: ولا حتى الطريقة بعد على فكرة بعد بدور نفس الشيء، مش ترى الكرم معناته أكل.
0: لا مش أكل، ممكن أي شيء. أقولك سيارة ممكن يعطيك مفتاحها. صح. ممكن
1: ما شفتك أعطيتيني سيارة.
0: لا بعطيك، أنت متى تبغي؟
1: الحين.
0: طوط طوط.
1: شو
0: مشغول؟
1: طوط. الخط. حلو.
0: اليوم اللي أبغي أسألكم إياه، هل الكرم اليوم من وجهة نظركم أقل من الماضي؟ أم تغيرت أشكاله وزاد الكرم بحكم التكنولوجيا والأوضاع وأن الناس واعية ودارسة وفاهمة وعارفة أجدادهم شو سووا فهم يسوون الدبل؟ أنتوا شو رايكم يا اللي تسمعوني مرات FM؟ هل تغير شكل الكرم؟ هل تغير أقل من الماضي؟ هل الماضي كان أقل والحين أكثر؟ شو اللي صار؟ دقوا علينا على 600-551-12 من داخل الدولة أمام خارج الدولة على 00971-600-551-234. نترياكم على الموجة الصح
1: وانتو صح.

0: الله الله يا أبو خالد على هالإحساس الجميل، رحمة الله عليك وعلى هالفن الجميل اللي قدمت لنا إياه واليوم قاعدين نستمتع فيه. ونقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة.
1: ليش تضحك؟
2: صديق مال أنت.
0: هل أنت يا حين متصل عشان تقول أسراري؟
1: لا لا لا، الله يهداك. أنا منصور، أنا جاي أتكلم عن موضوع الكرم، كرم في السابق غير عن الكرم الحال.
0: إيه
2: جد يعني أوكي. جد
0: إيه إيه، يعني أنت حقيقي الحين.
2: إنزين لحظة لحظة إيه. الكندي لو سمحت، وأنت قاعد تقول عن الكرم أول والحين في النص كأنك ما تدري، عب مصر
0: ليش؟
1: أخترت على أمرت أن منصور فضع واحد من أسرارنا اللي هي الكرم.
2: الله.
0: آه شفتي أنا ما قلت شيء. أفعل
2: ماسكة بالي اسمه. أوكي أوكي.
0: يعرف يطلع منها.
1: لا لا، منصور وبدور يعني شيء من الناس تتحرر كرم. أنا يوم بيني منصور عندي ومعبي بطنه وحط له 15,000 نوع من الأصناف. لا هذا مش.

0: كرم، كرم المعاني، كرم الأخلاق، كرم السن. الاحترام بحد ذاته، الاحترام ما بين الشخص والشخص الآخر، هذا يعتبر كرم.
1: صحيح.
0: يعني أنت يوم تقدر خويك وتراعي ظروف خويك شو ما كانت، ما بلازم أن أنا أذبح له ذبيحة وأحط له وأصورها في السوشيال ميديا أن أنا سويت الشيء الفلاني المنصور أو البدور، لا هذا ما يعتبر كرم، هذا يعتبر
1: هذا من نية.
0: هذه من نية، لا الكرم كرم الأخلاق. صحيح. كرم المعاني، كرم التربية، الإنسان المرض هذا يعتبر كرم، كرم مخلف على والدينه
1: فعلا.
0: الكرم في السابق، الكرم في السابق صح، يوم الناس كانت يعني
1: تعقر قعود ولا تذبح له ولا تعشي ولا تغدي وتحلف عليه والله عشاك عندي غداك عندي، هذا يختلف.
0: هذا الكلام، هذا الكلام اللي
2: انزل. انزل السؤال، هل أنت تعتقد من وجهة نظرك أن الناس في الماضي كانوا أكرم من الناس الآن، أم أن الأشكال الكرم تغيرت عن قبل ولا؟
0: لا، الأشكال تغيرت وكانوا أكرم.
2: قبل كانوا أكرم.
0: نعم، من فيهم بتين عند شخص ما عنده غير نص ربع كيلو قهوة في بيته يضيفت، أو ما عنده إلا هذا الحلال يربيه له ولعياله اللي هو الخروف أو العنزة أو شو ما كان، ويذبح لك يعني ويقدرك، يقدر جيدك عنده.
2: نعم.
0: هذا كرم. صح. أما الحين كل شيء متوفر.
2: صح. كل شيء دليفري.
0: يعني أنا مستعد، أنا مستعد الحين يوني 5-6 ألو مطعم الفلاني نزل لي العشر الفلاني والغدر الفلاني على مد السفرة من أولها لآخر، هذا ما يعتبر كرم.
2: هي لأن أنت أوردي عندك وفي متناول الجميع، مش صعب شراته أول.
0: أنا قلت كلمة في البداية، ما عمر الكرم كان كرم أني أنا أعبي بطن شخص، لا
1: فعلا. أني أعبيها مثل ما قلت بطريقة التربية والأساليب الخاصة بالأخلاق والمعاني والمواقف.
0: كرم منصور أقطع كلمتك بالخير، يميك شخص ضيف عفنيان قهوة
1: صح
0: ورطبة وحدة
1: نفس الحين. أبو خليفة، رديت بكلامك على موضوع الحين الأعراس.
0: نعم.
1: واللي صار فيها الحين من نظام ومن قوانين، مش معناته نحن اليوم كل معرس ما عنده مثلا يكرم ضيوفه بش اسمه بذبايح ولا غيره، بس لكن
0: اعراس مديم يعني سوت فار كبير. ترى هذا المبلغ اللي انا بدفعه هذا لي ولبيتي اللي حرمتي. الحين انت يوم بتي يعني يوم الشخص بيعرس الضيوف البيونه شو يبون؟ ما يبون يعبون بطونه، يبون يهنونه
1: يتعنين لك.
0: نعم، العنوه هذه للفرحه واني انا بارك له هذا، اما بان انا يعبي بطني واروح لا.
1: صح.
0: القصد من الأعراس اللي صارت جزاهم الله خير المعازيب والحكومة إنه تقليل الأعباء على المعرس.
2: صحيح.
0: على يعني هذه في حياة قدام، المصاريف اللي بيصرفها لا خلها تفيده في حياته هو عيال.
2: صح.
1: أي والله.
2: فأنت بحاجة إنك أنت تعيش حياة كريمة في المستقبل، بدل أنت عليك ديون ومو بعارف كيف بتكمل فيها الحياة ولا لا. بيض الله وجهك يا الكندي، ما قصرت. يا مرحبا وسهلا. مرحبا مرحبا،
1: ولا تحرم من صوتك يا الكندي.
2: انزين،
1: حياك.
2: اذا اليوم سؤالنا، هل الكرم اليوم اقل من الماضي، ام هل الكرم تغير باشكاله وانواعه عن قبل؟ خبرونا على الموجة الصح وخلونا ناخذ هالاتصال.
1: نقول الو.
3: مساك الله بالخير عبد الله، ايش حالك؟
1: مرحبا ابو سلطان،
3: شو اخبارك ان شاء الله؟
1: يلا حيه. يا مرحبا بك.
3: يا مرحبا بك.
1: يا هلا وغلا.
3: نمسي عليك بالخير ونمسي على بدور على المستمعين.
2: مرحبا السعد.
3: والمتابعين، ويا مرحبا بك.
1: يا هلا والله يا ابو سلطان.
3: حياكم الله.
1: عاد ابو سلطان، انت سيد الناس اللي تكرم، ما شاء الله عليك راعي واجب وراعي كرم.
3: ما عليك.
1: وما شاء الله من زمان وتعرف العادات والتقاليد.
3: ما عليك.
1: وتعرف السنة.
3: ما عليكم زود والله.
1: سؤال بدور قالت. كيف الكرم عن قبل والحين؟
3: والله يا اخوي ابو عبد الله، شوف الكرم هو نفسه، ما عليه اللي يكرم اليوم هو نفسه اللي يكرم قبل.
1: صحيح.
3: يعني الكرم واحد بصراحه مهما كان، لكن هي المساله صار في الكم ولا في الكيف ولا في.
1: صح.
3: في الكيف وليس الكم. يعني قبل هو الكرم نفسه، الانسان الكريم كريم.
2: نعم.
3: صفه انطبعت عليه وخلاص.
2: نعم.
3: ويصبح معروف ان هذا الانسان كريم، لكن طبيعه الكرم كيفيه الكرم هاي المساله يعني يقيمها الشخص الضيف.

0: إذا بترمى بشيء بسيط بس طالع من يعني من الخافض
1: أنه ما ينقم عليك.
0: إيه أنه ما يطلعني أنا بهالطريقة هي. يعني ما يطلعني إن أنا ما عندي أسلوب في الكرم.
1: صح.
0: يعني في ناس مثلا عندهم طريقة أنا والله عندي والحمد لله الخير وايد مثل ما يقولون، ولكن يوم يضيفني بشغلة بسيطة والله أقول هذا جزاه الله خير، صح ضيفني، ولكن أنا بحط عليه بصراحة، لأن الإنسان العادي شوف حتى ناس عاديين ما عندهم شيء وتحصل يكرم صح، وهني يتكلمون. أما بالنسبة للمديم والضياف في العرس هذا قوانين الحكومة حطتها ونحن للسمع والطاعة.
1: لا لا بالعكس ما حطتها هي عبث، حطتها بحكمة يعني وقرار مدروس بالفعل. وشيء لا لا مش معناته أن أنت مش كريم ولا ما حد قادر، لا
0: هذا موضوع ثاني، هذا موضوع أن نتبع القوانين الموجودة أو المعمول فيها في الأعراس والأفراح، يعني كأننا نحن يوم نسوي هالشيء كأننا أكرمنا ضيوفنا.
2: إذا سؤال أبو سلطان أسفة قاطعك، هل أنت تشوف من وجهة نظرك، في حد كان يسأل أن كرم قبل كان من النفس من الفؤاد من خاطرك يطلع، الآن أصبح الكرم مظاهر عشان يتصور، أنت إيش رأيك؟
0: هو لا شوفي موضوع التصوير هذا موضوع ثاني، أنا أتكلم عن موضوع الكرم بحد ذاته. ترى حتى اليوم نحن مثلا على سبيل المثال تفضلت وذكرت أن موضوع الكرم قبل كان يذبح لك ذبيحة ويطلعها من الله يعزكم من البيت، من عنده حتى من البيت،
1: من البيت
0: ويذبحها يسفع ويطبخها في البيت وأم العيال هي اللي تشتغل في البيت في الطبخ وتضبيط صياني هاي وكذا. اليوم بالتليفون واحد يخلص الموضوع ثواني دقائق، لكن هو القصد مش كذي. طيب في ناس على التقنية الحديثة هذه وعلى السرعة هذه ولين باكر يردون ريوس يوم حديهم
1: فعلا،
0: أقولك الصراحة يعني، ويوم تحصره يسوي نفس الحركة أبو عبد الله يسوينا حد من الشباب يوم وقت الحساب راح التواليت الله يعزكم
2: يعطيك العافية ما قصرت الله يحفظك
1: تسلم
0: يعني.
1: تسلم أيوة. تسلم
2: مرحبا
1: ما قصرت الله يحفظك.
2: خلونا ناخذ هذا الفاصل الإعلاني وبنرجع وياكم ونشوف كيف الكرم الأول وكيف الكرم الحين.
1: أكيد
3: استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
4: الفريج

0: إذن اليوم نحن نتكلم عن الكرم اليوم والكرم في الماضي، هل فعلا هو أقل عن قبل؟ هل هو تغير شكله بس؟ شو اللي صار وشو اللي اختلف؟ الكرم في الماضي كان حلو أما الحين لا مذهلة. تقول عنا روت يقول مو أي شخص يعطي يعتبر كريم، الكريم اللي يعطي طيب نفس من غير منه.
1: أي والله
0: شبل الوطن حياك الله، مرحبا الساع البسطية، مرحبا وسهلا. الكندي بشوف الأغنية فالك طيب
1: يستاهل عشان ما يفضح أسرارنا. حطي سري علي.
0: إذا تكلمتوا عن الكرم فأنتوا تتكلمون عن منصور. شاهدين لك
1: شفتي شو التحرين
0: آخر مرة شاري لي سندويتش.
1: حاضرين
0: غير يعني. عبد الله التركي مساك الله بالنور، الكرم الناس قبل فيهم خير وكرم بس حاليا مصالح فقط. من أن عنا بالكويت بعض العوائل صار فقط عشاء عائلي وإشهار زواج. خالد كما يبوني يقول يعني عشاء عائلي وإشهار الزواج في حال إذا يعني ما يبون يعني البذخ الزايد. ليش لا؟ ليش في ناس تتحسس من هالسالفة؟ كل واحد حر، كل واحد حر. سيف بن عمير الكتبي يا مرحبا وسهلا،
1: إعلامينا الجميل معلق سباقات الهجن والمزادات سيف بن عمير الكتبي،
0: حياك الله
1: يا مرحبا بك، منور منور يا شبل الوطن.
0: بدور مفترة علينا على شو يعني؟ ما فهمت.
1: أنا عارف
0: شو قصده،
1: يعني أكرمينا يعني أعطيني السيارة.
0: لا قال بدور مفترة
1: والمكبوس اللي من 5000 سنة
0: وانت يا تبي الدور في الشارع يا تبغي تاكل، ما عندك حل وسط؟
1: ما في.
0: أوكي بدور، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والأقدم شو؟ هاي شو؟ هاي قصيدة، هاي شو بالضبط؟
1: وينها؟
0: الجود يفقر والأقدام ما فهمت، ما أقدر أقرأ خصوصا اللغة العربية فصحى إذا كانت مش صحيحة. حاليا الكرم عبارة عن
1: أنا أقرأ لك اللغة العربية فصحى
0: أرجوك. لا
1: ليش؟
0: حاليا الكرم عبارة عن يعني خقة يعطيكم دحني بدور ما تعرفني يعني.
1: شفتي كيف
0: بن عمير الكتبي
1: وين شوفي
0: يقول ما تعرفيني؟
1: لا تعرفك أقول لك معلق الهجن والسباقات أبو عبد الله الحبيب معروف.
0: حياك الله بس ما شفت أنا هجن. ما شفت عيد
1: قلط عليها بكرة سبوك. تستاهل بدور
0: والله ونعم
1: باكر نحصلها في المراكيض.
0: هي وسمها البدور
1: بعد
0: اي عشان تركض صح
1: وانت نادي. ما سموها البدور ما بتركض.
0: لا
1: حلو
0: تعاند.
1: مرحبا يا مايد.
0: تبي يعني شجاعة وقوة مو بأي شخص يقدر يعطي. ليش ومو برايح معركة عادي بيدفع يعني. مرحبا يا ماجد حياك الله.
1: مساء صباح الخير مساء الخير ما أدري في أي دولة أنت بس لكن
0: هي كل واحد
1: عندنا مساء.
0: انزين المهم أيام أول خلي أقول لكم قصة. أيام أول شو قلت ومضمرها مؤيد. الحين عرفت أوكي تمام. انزين أيام أول كان الطعام الشخص اليوعان يعتبر أعلى درجات الكرم واستقبال الضيف لأيام كان أمر وايد طبيعي وإن تشارك يارك في أكلك إيزي بيزي.
1: شو يعني
0: إيزي بيزي؟ يعني أوكي. إيزي يعني سهل
1: يعني وإذا إيزي مشغول
0: هي وإذا شو خص إيزي هذيك بيزي
1: أوكي ما أعرف
0: أنت. وإذا ذبحت الأسرة ذبيحة على طول طرشت منها للقرايب والجيران
1: والخلان
0: والميالس كانت ملتقى الجميع بدون ما حد يطلب وعد ولا ياخذ موعد ولا ألو فلان تسمح لنا اليوم العصر بنيه نشرب قهوة عندك. أكره هالسالفة ما دانيها.
1: ليش
0: ما أحب اللي يستأذنون؟ أحب اللي درع مسيدة.
1: يا راه تمي
0: هي
1: كل انت وفن
0: الله يرحمه ويغفر له.
1: تسيورة العصر هذه
0: لازم واجبة
1: إجباري.
0: هي شفت بس هل كل يوم تتصل ألو حبيبتي؟
1: لا والله ولا حد يتصل
0: ترفس الباب
1: ما شيء تلفونات.
0: أيوة هذا هو الصح.
1: درع من ودخلا
0: مثلا
1: هود هدا ما تدري عاد.
0: عليكم السلام الموجود. والرحمة الموجودين بو محمد حياك الله أهلا وسهلا.
1: محمد هني
0: هي عسى دوم نسمع ضحكتكم وياك.
1: هي يا هذا ابو الكرم يوم تقولين ابو الكرم.
0: هي والله حاتم الطاي يتعلم منه.
1: لا عاد وين رحتي انت بعد؟
0: لو سمحت كمل معاي الكلام اللي انا اقوله.
1: ايش معنى يعني؟
0: ايش معنى هو؟ صار لك ساعة تمدح الكندي، بسرعة رد عليه.
1: يعني شوي
0: ما عليك، كله كله
1: والله العظيم ولا واحد منهم، لا الكندي ولا ابو محمد، يتخيرون عن بعض. فعلا فيهم الخير والبركة وهالكرم وهالجود وهالعطاء.
0: هي والله، وفوقهم شبل الوطن عشان
1: شبل الوطن. لا هذا غير، هذا لا غير،
0: هذا أعلى درجات الكرم. نعم نعم. نبع الوفا مساك الله بالنور. طبعاً شو طبعاً في وجودكم بس
1: بكرة سبوك
0: وجودكم الله يطول بعمرك.
1: بكرة
0: دام إنك موجود وهم موجودين بس ما أبغى شيء. ها
1: أنا بكرة؟
0: لا دام إنك أنت موجود
1: ما بسبق البكرة تسبق.
0: زين ما علي، يعني ليش تحسسني أنا ما أعرف؟ إنزين ما علي. اليوم والكلام والعهد على الراوي قالوا
1: المحبة ما لهم داوي،
0: إن الكرم يكون في وقت معين.
1: هي.
0: لازم الفلان يتأكد إن فلان محتاي عشان يروح يكرمه. هي. إذا ما يدري إنه محتاي ما يكرمه.
1: صح.
0: فاستوى الكرم يعني يا إذا ما عندك أنت خبرنا، ما عندك ونحن بنعطيك.
1: هي.
0: بس لو ما يسأل عندك ما عندك
1: يغرقه يحس
0: به.
1: ايه
0: يارا ربيعه ولد عمه ولد خاله اللي هو.
1: حتى في العزيات على فكرة بدور من دون ما يتشاورون.
0: صح.
1: يتقاططون وسايرين.
0: منو بيسوي الغداء لهالبيت؟
1: منو بيسوي يتضاربون ويزعلون؟
0: طبعا طبعا. أو تصير اليوم مساعدات مالية حق

0: ومحمد شوف لك حل.
1: انزين
0: والله العظيم
1: تتغير الظروف وتتغير طرق العطاء، لكن يبقى الكرم حاضر في كل عصر من روت. قال
0: شو شو شو
1: يقول الكرم والعطاء يعني يتغير في الكرم والها يعني يعني ألوان مختلفة.
0: نعم نعم نعم نعم. حلو.
1: ما يخص خباص. المهم يا جماعة العناوية مساء الورد مرحبا الساء.
0: العناوية أهم شيء، شو ما تبغي قوليها. أوكي.
1: إنزين ممكن الحين شخص يدعم، لا أبويا لا حد يدعمك ولا يدعمنا، خليك مكانك أحسن، مالنا بارد تتكسر. إيه لس. إنزين.
0: في نقطة هي
1: صراحة تو ماتش.
0: والله الله يسلم العالم.
1: في نقطة مثيرة للجدل.
0: أنا يهمني الجدل قبل مثيرة.
1: أنا أدري الجدل أنت وايد عيبك. اسمع الكلام.
0: قولي.
1: هل صار بعض الناس يربط الكرم بالمظاهر؟
0: طبعًا.
1: ليش؟
0: شوفي أنا يا الصينية هذه.
1: أيوة.
0: من بلاطية.
1: بلاطية منو؟
0: يعني.
1: يعني دولة هاي.
0: من مرة هي.
1: سميتها بلاطية؟
0: وحط فيها هاي الأبجورة.
1: تحط في الصينية أبجورة؟ شو التكنولوجيا اللي انت فيها؟
0: وزينها
1: زين.
0: والذهب يا ابننا بعد من الدولة الفلانية.
1: من جبال
0: هذا الكريستال خاص مصنوع خصيص
1: محفورة
0: ومحفورة بالأنامل
1: على يد
0: الذهبية.
1: انزين
0: وحاط لك بعد العصير.
1: أنا من الحين حسيت نفسي
0: مدليت
1: من هالعزيمة.
0: معصور خصيصا حقك
1: صح على يد خريج من جامعة
0: العصير
1: الفسيفساء. أوكي وبعدين
0: وبعدين ما شو؟ مسولت شو القاعدة.
1: فأنت لازم إحنا نصور نمدحك حينه.
0: أيوة هالمطلوب بعدنا يا بنا نحق شو.
1: البعض يشوف أن الكرم اليوم صار يقاس بحجم الحفلة. بيت منصور سوى حفلة أكبر من حفلتي.
0: لا.
1: يا ويله.
0: يا ويلهم ويلهم.
1: كيف يابت ديزاينر الفلاني وأنا ما يبته.
0: جايب هاي لعبة الماي.
1: كيف كوشتهم في عرس أخوه أحسن من كوشة عرس أخوي.
0: أنا بسوي حفرة.
1: كيف الورد اللي يابه من هولندا وبولندا والسنغال أنا ما رحت.
0: الهند والسند والسند
1: وجبال الألب. أيوة. كيف قطفته بين نهر دجلة والفرات وأنا ما قطفته. فيصير هني الضرابة. تصير المشاكل، تصير العروسة الفلانية شافت العروسة الفلانية.
0: ما حد دمرنا غير هالسؤال.
1: ترى هاي أنا أقول بعباتك روحي بيت أهلك.
0: أي والله.
1: واستانسي وطيران وخلصنا، لا تكثرين.
0: فنيالك هو هو هو.
1: بس خلاص.
0: ما تغير.
1: ترى إذا دفع وايد وإذا دفع شوية، إذا هو زين الريال بيصير زين، وإذا هي زينة زينة، ترى الفلوس اللي بتندفع في العرس ما بتغير أخلاق الرجل والمرأة في وقت الزواج. يا يضبطون يا ما يضبطون. فالبيزات بليز.
0: أحيلا خطأ.
1: مفروض تخف. نعم.
0: حلو يا تجي. اللي هي خطابة حق بنتك.
1: هي.
0: وبتزوج بتتزوج بتعرس.
1: نعم وعرف انه ريال ونعم. بس ما عنده
0: طلايب؟
1: لا ما بطلب والله العظيم ما اطلب.
0: وثق يا زمن وثق يا تاريخ
1: وثقوا كلكم
0: وثق يا
1: شوف عندي بنتين الله يحفظهم
0: الله يحفظهم
1: يكبرون ها. لا انا قلت عقب الدكتوراه يعرسون مو بحين ابا شوي متاخر. لكن اذا هو ريال ونعم ما في مثله. لكن عادي ما اصلا انا بقول لا تدفع استانس انت وياها بالفلوس.
0: انت
1: انا بقول
0: انت
1: انت شو رايك
0: عيني بعينك
1: انت شو رايك انت شو رايك والله العظيم هي
0: ها
1: والله العظيم هي
0: لان هالسؤال
1: اسال
0: من عندكم انتو.
1: ها
0: سالته
1: ما شو قال
0: ها
1: شو قال
0: قال تذكر الوليمه
1: ما صار وليمه ما صار شوية كباب كفتة ما صار شو الوليمة
0: والله يا زينها من لمة
1: هذاك
0: اليوم. شفت يا الكندي أنا عارف أزخهم من وين
1: ما عليك منه والله العظيم عسى الله يطول بعمرنا إن شاء الله
0: آمين.
1: وهذا يوم وذاك يوم
0: وأنا بحضر إن شاء الله
1: عرس
0: بناتك وبشوفه بعيني
1: بعد 10 سنين عطنا بعد 15 سنة فوقهم عقبها تمام
0: قاعد وقاعد فاضي ما عندي شغل
1: فاضي أنت حين تتريى العرس
0: على طول
1: ما شيء يباب حتى زينة ما بحط كهربة
0: متأكدة
1: إيه
0: هذا أنتي بدور
1: هذا أنا
0: متأكدة
1: أبا بنتي تستانس
0: والله
1: والله
0: صح
1: بعدين عندي ولد بعد ما يصير
0: شو شو شو كاتب أبو محمد
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن أعظم درجات الكرم هو كرم الناس
0: إيه والله
1: وكرم النفس
0: ترى الكندي شوف أقول لك ما يتفارقون
1: خربشات أنتي شرايك أنتي شرايك
0: لا خربشات وصلت
1: إيه
0: الله استوت
1: عشان تعرفون بس أنا

0: كلام مو بلازم عقد قرار خلاص. اي صح.
1: هاي شوفي
0: في ناس شي بتسمعوا اللي سركم ان شاء الله فلكم طيب. المهم
1: لا لا لازم تحطين مالة الكندي.
0: شو هي؟ ما لقيتها الكندي. ما ادري من وين يبغاني.
1: شو من وين موجوده؟
0: منو بدور المرزوقي؟ هي بدور المرزوقي.
1: اي نعم.
0: انزين
1: سنها ورمحها.
0: هي بشحمها ولحمها؟
1: وشحمها ما في لحمها ولا شحمها. هذه قاعده ما شاء الله عليها مشتغله دي جي تحط لكم الاغاني اللي تبون.
0: اخطبوط الاذاعه.
1: اي نعم.
0: انزين الحين شو تبون؟ اديتونا
1: تخيل. قال لك ترى شوبه صار له ساعه.
0: ما في الاغنيه مو موجوده.
1: لا لا تحطينها.
0: زين اوي
1: تالفينها تغنينها.
0: غنها انت غنها.
1: ما اعرف.
0: تعب.
1: لا لا الاغاني يا سعاد بعد الساعه 4 ان شاء الله. يعني الساعه 4 ما يطلبه المستمعون وبنلبي كل الطلبات
0: صح.
1: اللي تبونها
0: لبي.
1: هي.
0: فانا الحين
1: انا وياك بنلبي ترى.
0: هي. هي. انا الحين
1: حاضرين.
0: اقدر اقول لكم ان تسمعون هذه الاغنيه البسيطه لان كلها دقيقتين أو أقل من دقيقتين. راح ننتقل إلى الفاصل الديني ومن ثم راجع لكم في موضوع الكرم.
1: فابقوا معنا.

0: إيه.
1: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

ثلاثة أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة. لا تفوت عروض نهاية الأسبوع من 12 حتى 14 من يونيو في صالة عرض بريمير موتورز روضة أبوظبي، مع أقساط شهرية تبدأ من 1199 درهما شامل الضريبة بدون دفع مقدمة، وتأجيل القسط الأول لستة أشهر. سيارتكم المفضلة بانتظاركم، تفضلوا بزيارة صالة عرض بريمير موتورز في روضة أبوظبي أو اتصلوا على 800 موتورز. تطبق الشروط. الفريج.

0: منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال والنيات، والله يتقبل منه ومنكم إن شاء الله يا رب. يا مرحبا بكم يا العناوية ومذهلة وكل اللي موجودين فردا فردا، اسما اسما، نكنيما نكنيما، منورينا بوجودكم بكرمكم بطيبكم. هذا يوم تقولين الكرم، هذا الكرم.
1: نعم
0: هذا يوم بتمدحين، هذا الكرم.
1: اليوم بما أننا نحن نتكلم عن الكرم، فإحنا نشوف اليوم أن الكرم صار يقاس بحجم الحفل أو فخامة المكان أو عدد الأصناف اللي على الطاولة أو الصور اللي تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي. لكن في ناس ثانية يشوفون أن الكرم الحقيقي ما له علاقة بالمظاهر، ولكن هو بالنية وبالحب والعطاء اللي قدمه الشخص للناس الثانية.
0: نفسيتي الصافية الظاهرة العفيفة
1: تعلموا منه. أوكي، في شخص ممكن في يوم من الأيام يقولك تعال ناكر باعة وجبة خفيفة، سمك مقلاي وعيش أبيض دهنة شوية، هوها شوف استانس
0: شغلته هذه،
1: لأنه كريم، كريم القلب والمشاعر.
0: هذا كريم.
1: نعم كلش ولا خالد الشمسي.
0: خالد الشمسي
1: نعم،
0: كريم بطبعه بأخلاقه.
1: نعم.
0: والله مضياف حتى في بيته.
1: صح.
0: حتى في دوامه.
1: صح. وفي ناس تلقاه صارف لك آلاف الدراهم على مطعم فايف ستار علشان يوكلك، وانت ما تعرف ايش تاكل ايش ما تاكل، ما ترتاح نفس الويبة اللي انت بتاكلها مع ربيعك.
0: صح.
1: المهم الكرم هل هو قيمة ولا صورة اجتماعية؟ انا بلمع صورتي قدام الخلق.
0: قال لك معانا الكرم
1: مثلا.
0: هي.
1: في ناس يقول لا بس انا من حقي، حين انا دفعت ابراوي الناس اني انا شو سويت. لا باكر يقولون فلان ما سوى، هل معه حق ولا لا؟ هني السؤال.
0: مذهله. صور
1: صور. انزين اليوم في كرم اسمه الكرم الرقمي،
0: انا حبيته
1: ادري
0: وانا اتشرف بهذا الكرم.
1: لا ارجوك اصبر انت.
0: رقمي
1: هي مو رقمي بفلوس يعني أرقام. لا أصبر.
0: أوكي.
1: اليوم وايد ناس يساعدون أشخاص عن طريق ضغطة زر. كيف؟
0: طرش
1: لك حوالة.
0: حوالة.
1: طرش لك تبرع مثلا جهات الرسمية. يسددون ديون محتاجين اللي تصير في الجهات الرسمية.
0: محتاجين.
1: نعم.
0: أنت قاعد وواقف.
1: صح. صح. أنت أنت يجمع المحتاجين.
0: قال لك هذا محتاج 20,000 شو يسوي؟
1: وفي نوع من الكرم يمكن مش موجود قبل موجود الحين، اللي هو هذا اللي بضغطة زر. ها مطول؟
0: لا
1: تبي 20,000 تعطيك 20,000
0: وتسكت؟ والله العظيم انه هو مات من الضحك.
1: بعد الفاصل تقولوا لي اياه.
0: يترجى. قال لي
1: لحظة عرفت بدون ما تقول. هذا اي ضغطة زر تنفع معاه؟ هاي لا ضغطة زر، لا البنك المركزي ينفع معاه.
0: اي والله
1: في عندنا شخص سبحان الله داخله مفقود
0: خارجه مفقود.
1: في يعني في ناس يشوفون ان الكرم بدا يقل، مثل كرم انه واحد يسمعك يعطيك وقته يشوف شو مضايقك، كرم انه يسامحك على كل غلطة أنت تغلطها.
0: يا ريت لو تسامحيني بس.
1: آسفة. إنزين. كرم الاعتذار، حين توني اعتذرت لك. كرم إني أنا أعطيك فرصة ثانية، عيست وأنا أعطيك فرص.
0: كريمة ونحن نستاهل طالع.
1: مثلاً. لذلك وأنا إذا قلت لذلك الموضوع طلع من إيدي.
0: الله يستر.
1: لذلك أنت اليوم مش عارف أنت كريم في شو، فأنت لازم تفهم إن كرمك مو معناته بس بيزات. كرمك مش معناته انك انت لازم تبادر وتعطي اغراضك حق الاخر.
0: كرمه واقف عندنا طبعا، حتى ما يبغي يقعد.
1: هذا اشراف.
0: ايه
1: لهذا المكان
0: المنبر
1: عشان يشوف.
0: نعم
1: الطلبه.
0: ايوه
1: سووا من عقبه بهدله والدنيا.
0: لا وانت الحين سمعتي شيء.
1: هي الحين هو واقف يتريى. عموما بما ان بناخذ هالفاصل الحين ونشوف كرمكم انتم اي كرم.
0: اكيد يا مذهلة.
1: من الكرم اللي انا قلته. فاصل وراجعين ونقلب المواجع شويه.

0: الساعة الآن 14:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: تسجيلات الفريج.
3: الفريج
4: يا مرحبا.
5: وننتقل.
4: شفتي والله العظيم يا بدور،
5: هي
4: فعلا
5: هي
4: كنتي مبدعة في اختياراتك الجميلة
5: طبعا، وتروح انت تقول ان انت اللي تحط اغاني.
4: نحن منطربين كنا
5: بلاش. أيوة قمة الانطراب. تعرفين الانطراب ولا ما تعرفينه؟
4: جزلة جزلة اكثر واحدة انطربت فيها اللحظة هاي.
5: انزين سمع الكلام اللي يجمد على الشارب. والله ما تروح، اصبر لحظة. سمعوا،
4: ابغى تسمعك بعد
5: الحين. بما انه وقت تسجيلات الفريج،
4: يو بطلعني فوق.
5: ذهبوا نفسكم. منصور صعد قدامي، الكلام لك. تصعد اوكي.
4: اصعد جبال عبر نهر،
5: هاي غنية.
4: امشي على دروب الخطر.
5: والله اوكي. والنعم والله.
4: ترى بطلع فوق الحين بجيب لك الشرايط.
5: يلا
4: بفتح فيه النفس قبل.
5: خلونا ناخذ اول اختيار اليوم للفنان راشد الماجد. بتسمعون اغنيه من اللي يحبها قلبكم، وذهبوا اغانيكم الحلوه على الموجه الصح.

0: قاعد يهف بهذا تعبالك صغير كباب واقفني بني آدم ترى قاعد أقدم
1: مثلا.
0: والله يا سلام على هالاختيار. لكن بعد هني منو أشوف اختياره منو صفر قال لا لا مو صفر خربشات كله ولا خربشات. أنا ما أرضى على خربشات. خربشات لازم نسوي لها طلبها.
1: فرس فرس
0: فرس فرس حسين الجسمي. واللي يبغي يسمع يكتب أو يتصل على 655 121

0: يا سلام مذهلة هيبة عن كل يوم ما عدا يوم الجمعة والسبت.
1: لا كتبت لك كل يوم اثنين بس. لا طول الأسبوع حبيبتي. ليش ليش شي ليش يعني كل يوم تابعينا يعني كيف
0: مذهلة هاي عادي.
1: منى اطلبت مهاجر
0: الله
1: حاتم العراقي.
0: يا سلام منى اسمع
1: فراقك مو سهل عندي.

0: سلام.
1: شفت جلسات إمارات إف إم كيف جميلة؟
0: أي والله يا ليت تعود إن شاء الله.
1: إن شاء الله بترجع.
0: إن شاء الله.
1: عموماً.
0: نلبي طلبك يا إيه إن شاء الله. لكن بدور الظهر عندها طلب هناك.
1: فؤاد عبد الواحد. نسمع واشنطن.

0: هلا ابشر ان شاء الله بنحط لك الطلب، بس في طلب قبل من اتش يبغى يسمع راشد الماجد سندبات الاغنيه الخليجيه يا ناسينا.
1: يا ناسينا وش اللي ذكرك فينا؟ ترانا ما توقعت

0: سلام، رديتينا للحفلة على فكرة.
1: الحين بردك حق شيء ثاني.
0: وين؟ رديتك الأيام
1: يا مغرور
0: يا مغرور يا مدلع. يا مدلع.
1: لا هاي غيرها
0: اللي علينا منور
1: لمحبي ماجد المهندس.
0: يا سلام
1: بين يديا وأحس أنك قريب.

بجروح المنى خلي نسهر لينا لحد الصبح لا تفكر حبنا غلطة ولا

0: مش طبيعيه. شكرا. بس قبل بدور انا مذهله تقول وين طلبي،
1: وممكن نعرف الطلب اللي قاعدنا ندور لكن
0: لان قاعدين ندور ما اعرف وين، وين الطلب،
1: وين محبينا،
0: لان اليوم يومك مذهله لنا بدور جوها غير. صح. اليوم ما اعرف شو متغديه شو ماكله شو صاير فيها.
1: لا مسافره
0: فيها.
1: بس
0: شو
1: مسافره
0: اشوفك.

0: أنت ساحرني نعم
1: بدور
0: أنت آسرني نعم
1: أكو مثلي؟
0: لا ما في لو في منك اثنين كان فتحنا إذاعتين
1: أوف
0: إيه؟
1: لهالدرجة
0: نعم
1: كفو والله شفتوا؟
0: هذا هو الكرم كرم منبع من منصور فعليك
1: شكرا
0: أنت.
1: شكرا زميلتي الموقرة بدور
0: تسلم في النهاية نحن يبقى خلنا نقول الكرم اللي نتكلم عنه اليوم كرم مختلف تماما يمكن لغة ما يفهمها وايد ناس يمكن ما تحتاج لثروة ولا تحتاج لمناصب ممكن تكون وجبة أو وقت أو كلمة أو حتى موقف نبيل منك أنت فالناس ممكن تنسى اليوم اللي أنت قدمت له
1: صح.
0: لكنها ما تنسى أبدا كيف خليتهم يحسون في هذه اللحظة فالكرم الحقيقي مش يعني شيء يطلع من إيدك بس لكن هو يطلع من قلبك ومن خاطرك كلش رايك يا منصور
1: والله رأي من رأي طال عمرك وما زيد عليك بأي كلمة قلتيها وفعلا الكرم هو بادرة ومثل ما ذكروا أخواني اللي اتصلوا واللي موجودين المستمعين والمتابعين أن أحيانا ابتسامة واحدة تعطيك الكرم الحقيقي في الموقف ولا في الظرف نفسه طبعا وصلنا إلى النهاية ما يسعنا إلا نشكر كل من تابعنا فردا فردا اسما اسما نكنيما نكنيما اللي يتابعونا في التيك توك آدي مرات اف ام ونستونا وشاركتونا وبالعكس وايد انبسطنا معاكم كل واحد باسمه أنا أشكرهم وبالنيابة عن زميلتي بعد بدور اللي تشكرهم أيضا على تفاعلهم الجميل وأيضا اللي المستمعين الرائعين اللي قاعدين يسمعونا عبر إذاعة إمارات اف ام باكر يتجدد اللقاء بكم بنفس التوقيت يا مذهلة من الساعة 3 إلى 4:30 بتوقيت عاصمتنا الحبيبة أبوظبي
0: ودعت الله

0: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

30 عام من الذكريات، وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الثورية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، أصدر قرارا بتعيين سعادة كمال إسحاق المازمي وكيلا لدائرة المالية. قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة عبر منصة إكس: نؤمن بأن المجتمع القوي يبدأ بإنسان صحي وواع ومتمكن، فالرياضة تبني الشخصية وتعزز الصحة، والمعرفة تصنع الفرص، والابتكار يفتح آفاق المستقبل. ومن هذا المنطلق نواصل الاستثمار في مواهبنا الوطنية وتمكينها بالمهارات والقيم التي تؤهلها للمساهمة في مسيرة التنمية وصناعة الغد. بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خصصت الهيئة مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 36,700,000 درهم لدعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3. حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ضمن الأولوية الاستراتيجية الأمن الاستباقي والهدف الاستراتيجي الجاهزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، حذرت من الروابط الوهمية والإعلانات المضللة التي تظهر في نتائج محركات البحث والتي يستخدمها المحتالون لاستدراج المستخدمين إلى مواقع مزيفة وسرقة بياناتهم الشخصية والمالية. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
5: فور تيريتوري بعرض قوي الآن.
6: شو العرض؟
5: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
6: ممتاز، امتلاك أسهل،
5: تصميم أنيق، تقنيات ذكية، وراحة بترافقك كل يوم.
6: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو اتصل على 800 موتور.

0: ارز اليوم تطبق الشروط.
1: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&U UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&U دائما في أكثر.
2: كليك برنامجك الشبابي اللي يواكب ستايلك. كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير. خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من خمس لين سبع المساء على إمارات FM. Click.

مساء الورد وحياكم الله والسلام عليكم يا عرب ربي. شخباركم؟ شو أموركم؟ إن شاء الله أنكم بخير. نقول بداية أسبوع إن شاء الله يا ربي إنه يكون أسبوع حلو وجميل، ويكون تي إن شاء الله يا ربي يعني يكون أسبوع خفيف ومليء بالإنجازات، بالأهداف، بالمهام اللي تنجز بسرعة وبخيال. حياكم الله ويا مرحبا الساعة، وتحية أكيد لكم مستمعين عبر أثير إمارات FM في برنامج كليك. حيا الله كل اللي متابعنا من خلال الراديو في السيارات، وتحية أكيد موصولة لكل من يتابعنا على الشاشة الجميلة اللي تجمعنا دائما بمستمعينا ومشاهدينا من خلال التيك توك أكيد، وهذه المنصة اللي دائما أقول إنها جسر رائع ومباشر بيننا وبين حبايبنا وناسنا وأهلنا ومستمعينا الأعزاء. مستمعين، إذا سألوك في يوم من الأيام وقالوا لك كيف تبني الأوطان أو كيف تبنى الأوطان، فالأوطان أكيد أنها ما تبنى فقط بمباني عالية ولا بطرق ممهدة ولا بمدن. الأوطان الحقيقية دائما تبنى بالعلم، وهذه بداية حكاية الإمارات، الوطن الآمن منذ البداية، بأن الاستثمار الحقيقي في الإنسان وللإنسان وليس فقط في الموارد المتاحة. الإمارات اليوم ما تنتظر المستقبل، لا، هي تصنع بطريقتها الخاصة. ومن سنوات التأسيس كان هناك إيمان كبير بأن عجلة التعليم هي الأساس، وأن الطالب اليوم هو قائد الغد، وطبيب الغد هو مهندس الغد، والعقل الذي دائما سيحمل اسم الوطن غاليا وعاليا. الإمارات اليوم التعليم فيها مش مجرد أنك تقرأ وتكتب أو تختار وتكون عندك بعض الخيارات واختبارات، لكن التعليم اليوم في دولة الإمارات رؤية، في دولة الإمارات طموح، في رؤية الإمارات رسالة تقول بأن كل طالب حلمه راح يتحقق، ومستقبلك أنت مهم وأنت اللي تبني، ومكانك في أنك تكون موجود على خارطة هذا الوطن محفوظ من مدارس حديثة، من جامعات عالمية، من تقنيات متطورة، من فرص كبيرة أصنعت حتى تكون يعني مجال مفتوح لأبناء الإمارات القادرين على أنهم ينافسون ويبتكرون وأيضا يحددون الخيارات والإنجاز. لأن وطني وطن الإمارات ووطنكم أيضا يعرف أن دائما الأمم لا تتقدم إلا بعقول أبنائها، دائما المعرفة هي القوة الحقيقية للمستقبل. لذلك دولتي، دولة الإمارات ودولتكم ودولتنا كلنا راهنت بأن العلم والشباب، وأن كل طالب يحمل حلم كبير في قلبه وده أن يحققه، وأكيد المجالات مفتوحة. اليوم كل إنجاز لو بسيط نفتخر فيه، وكل اسم إماراتي يرفع الرأس في العالم، خلفه أكيد قصة تعليم وقصة تعب وجهد وسهر ودعم، وأكيد القصة الحقيقية وراء كل هذا هو الوطن اللي آمن بأبنائه وقال لهم بصوت واحد اتعلموا لأنكم أنتوا مستقبل هذا الوطن.

0: تحية أيضا للي يسمعنا على الراديو، وتحية أيضا للي موجودين معانا على التيك توك، نيوتن عبد الله، قاسم، مريم راشد، بنت العين، صقر، حياك الله، ليلى بعد، يسعد لي مساك يا ليلى ويا مرحبا بك، الزعيم أهلا وسهلا، ورجوري مرحبا، اس اس اس اهلا وسهلا، تحية ايضا سامي، سعد مساك يا اخوي، نبعد ويانا محمد البلوشي، الصفاء، مرحبا ابو علي، تحية لكم يا مرحبا بكم، اهلا وسهلا. بما أنكم صفاء مرحبا، بما أنكم موجودين ومتفاعلين معي، إيش رأيكم أطرح الموضوع ولا أخذ فاصل وأرجع أطرح الموضوع؟ شو تحسون؟ وليد هي نعم، شكرا عبد الله، تحية لك. خلوني أخذ الفاصل الإعلاني عشان ما يوقفني عن الموضوع، وأرجع أكيد أكمل معاكم.
1: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.
2: ثلاثة أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة، لا تفوت عروض نهاية الأسبوع من 12 حتى 14 من يونيو في صالة عرض بريمير موتورز روضة أبوظبي، مع أقساط شهرية تبدأ من 1199 درهما شامل الضريبة بدون دفع مقدمة، وتأجيل القسط الأول لستة أشهر. سيارتكم المفضلة بانتظاركم، تفضلوا بزيارة صالة عرض بريمير موتورز في روضة أبوظبي أو اتصلوا على 800 موتورز، تطبق الشروط.
3: نرحب بك في عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد. يعتمد التطبيق على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية أكثر ذكاء وسرعة وسلاسة. حمل تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد اليوم.
4: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
5: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة، زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
1: وين ما تكون كليك، في كل لحظة كليك، نحن وياك. كليك
0: معكم أكيد مستمعينا، وتحية أيضا لكم، وخلونا نروح لشو رايك. شو شو رايك؟ لخبطوني، ما ترديني نسوي إشارة، وين أنا معاكم، موجودة معاكم في اللايف أكيد، وموجودة أيضا مع اللي يسمعونا الشعر المفنود، حياك الله. خلونا نروح لفقرة شو رايك. هذه الفقرة أطرح فيها ما سؤال، اختيارات أو موضوع، ونتناقش ونسولف فيه من خلال الهوى بكومنتاتكم الجميلة وتفاعلكم الأجمل على التيك توك على إمارات FM، وطبعا أكيد اللايك ما تنسونا، وتشيرون البث للناس اللي ودكم يشاركون أيضا في شو رايك. علي يقول موافق، إن شاء الله دوم تكون موافق. أنزين، خلوني أسألكم، تخيلوا الشامخ مرحبا وسهلا، تخيلوا لو قالوا لكم عندكم سنة واحدة فقط تغيرون فيها حياتكم، وتكونون بعد هذه السنة نسخة مختلفة منكم تماما، شو أول شيء راح تسوونه؟ ها هل راح تكون نفس العادات موجودة؟ هل راح تأجلونها؟ هل في مواضع مؤجلة بعد بتأجلونها زيادة؟ هل في أعذار اعتمدتوها وحسيتوا أنها ناسبتكم في هذه السنة ودكم السنة الجاية أنكم تقضون على هذه الأعذار أو تمشون عليها، ولا الأول مرة راح تأخذ نفسك بشكل جدي؟ علاء، الدكتور علاء يقول أخصائي نفسي. أوكي. العلي مساء الخير. أوكي، سامعيكم. عليكم السلام والرحمة. لو عطوكم وخيروكم وقالوا لكم هذه سنة واحدة تغير فيها حياتك، يا ترى شو الأشياء اللي راح تسويها بشكل منطقي؟ سامي تحياتي لك يا أخوي، حياك الله. الفكرة الأساسية مو أن الحياة تتغير فجأة. A777 مساء النور، أنا بخير. الفكرة أن سنة كاملة كافية أنك تغير فيها أشياء كثيرة إذا أنت من داخلك قررت أنك تبدأ فعلا تغير جذري الحياة. زي مثل شو؟ بنت العين، أغير الناس اللي ترفع الضغط. الشامخ، شكرا شكرا. نتكلم عن الفرق بين اللي يتمنى واللي يبدأ. في ناس تقول أبنجح، أبى أتغير، أبى أصير أفضل، لكن حياتهم ما تتغير. ليش؟ لأن الأمنية بدون ما أنك تسعى وراها أو أنك أنت تجاهد علشانها راح تكون مجرد فكرة جميلة موجودة في مخيلتك. شكرا هنادي حبيبتي، شكرا. شو عندنا بعد؟ كل شيء فيني سلبي بغيره. انزعتنا شيء من هالأشياء، يعني أوكي بتقول ما بي أقول الأشياء اللي مو بزينة فيني، بس يعني سالف مع نفسكم وقولونا شو الأشياء السلبية اللي ودكم تغيرونها بالمجرى. حياك الله يا أخوي، يا مرحبا. الساعة هلا هلا مرحبا. زين، في ناس يمكن تكون مو ذكية ولا أكثر حظ، لكن عندها شيء مختلف، عندها الالتزام، يبدون حتى لو أنهم مو بجاهزين يتكلمون ويكملون بدون ما أنهم يكونون متعبين. يفهمون أن النجاح مو حماس يومين. أوكي، يومين. لو خبرتونا، لو خيرونا. نادر ما فهمت أنا، شكرا بالمجرن. أسافر أمي الحج وأكون معها وكفاية. أوكي، إن شاء الله الله يكتب لك إياها. بنت العين، أغير عصبيتي. النجاح تكون عادة. هني ممكن تدخل محور العادات، محور الانضباط. الشيء البسيط اللي لو التزمت فيه سنة كاملة ممكن يغير حياتك. ممكن لو التزمت بالقراءة تتفتح مدارك العلم والمعرفة عندك. لو مثلا تلتزم بالرياضة راح تحصل على غذاء صحي، جسم صحي، صحة وعافية إن شاء الله دائما وأبدا. لو التزمت في أنك أنت تنظم وقتك راح تشوف حياتك جدا مرتبة خالية من الفوضوية. لو تقوي علاقاتك بالناس اللي حولك بعد هالشي حلو. صقر يقول في السنة أبى أبني بيتي. زين، ما في شيء صعب. A777 يقول أتغير، أبتعد عن الناس السلبية الاستغلاليين الموجودين في حياتي. هذا أنا موجودين بشارك أنت فعلا. عبد الله يقول الالتزام يصنع المستحيل، وهذا شيء صحيح. خلوني أخذ معاكم فاصل. أو الفاصل راح ما يبي.

يلا خلونا ناخذ الفاصل وارجع واتواصل معكم وتتواصلون معي اكيد في كليك عبر اثير امارات فأم. ولو عطيناك سنه واحده تغير فيها حياتك، شو اول شيء راح تغيره؟

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك. يعتمد تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية ذكية مصممة لك وتواكب احتياجاتك اليومية. أدر معاملاتك المصرفية عبر رحلة رقمية أسرع وأكثر سلاسة وأماناً.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X الهوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2X الهوم أو عبر 2XLHOME.com على كافة التشكيلات.
2: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم، اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&, ومكافآت حصرية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.

0: بس كليك وحدة والدنيا غير. كليك.
1: يا مرحبا بكم مستمعينا في برنامج كليك، ومثل ما عودناكم دائما بأن نسلط الضوء أكيد على الفعاليات الجميلة الحلوة الموجودة في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي، وإن كان من حواليها في العين والظفرة. اليوم راح نفتح المجال، يمكن إحنا الأسبوع اللي طاف تكلمنا شوية بتفاصيل يعني عامة عن فعاليات صيف أبوظبي الرياضي، وفي هذا اليوم إن شاء الله راح نسلط الضوء أكثر للحديث عن هذه الفعاليات من حيث الجديد، من حيث الفئات، وأشياء كثيرة راح نسولف فيها، وإن شاء الله أنكم تستمتعون بهذا اللقاء اللي راح ألتقي فيه مع سعادة طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات مجلس أبوظبي الرياضي. المسي عليك بالخير سعادتك، ونرحب بك أكيد عبر أثير إمارات فم.
2: أستاذ إن شاء الله بالنور، أختي بدور، الله يحفظكم إن شاء الله، ومشكورين على هذه الاستضافة.
1: يا مرحبا بك. خلنا نتكلم عن البداية، الجديد اللي يميز صيف أبوظبي الرياضي 2026 عن النسخ السابقة.
2: البداية يمكن كانت قبل أمس انطلاقة صيف أبوظبي الرياضي هنا في مركز أبوظبي للمعارض أدنك. النسخة هذه يمكن أكثر شيء يميزها هي أكبر نسخة على الإطلاق منذ انطلاق هذه الفعالية أو هذا البرنامج الصيفي المميز الخاص بممارسة الرياضة في فترة الصيف. أيضا زيادة عدد الرياضات والألعاب الرياضية اللي موجودة هذه السنة، زيادة الشركاء الخاصين بتنظيم هذا الحدث، راح يقدم إن شاء الله نسخة استثنائية لكل من تطع قدمه المكان الخاص بممارسة الرياضة اليوم في أدنك.
1: نعم، هناك فعاليات دائما في عاصمة الحبيبة أبوظبي يكون هدفها الرئيسي أنها يا تعزز الرياضة المجتمعية أو أنها تستقطب فئات جديدة، فماذا عن فعاليات صيف أبوظبي الرياضي؟
2: صيف أبوظبي الرياضي يمكن يجمع بين كل هذه الأمور. في البداية هو يعزز أسلوب ممارسة الرياضة طوال العام. نحن يمكن الجو الخاص بدولة الإمارات في فترة الصيف في صعوبة شوية لبعض الناس أنها تمارس الرياضة الخارجية بسبب حرارة الجو وارتفاع نسبة الرطوبة. توفير مكان مثل

0: نعم، المكان مهيئ لاستضافة أي شخص يمارس الرياضة، سواء كان هذا الشخص مثل ما أشرتي محترف ويمارس رياضة معينة أو يستعد لحدث رياضي معين مثل ماراثون أو سباق جري أو غيرها من الأمور، وأيضا مهيئ لاستقطاب العائلات والأطفال والشباب، فهو فيه جميع أنواع الرياضات اللي ممكن الواحد يمارسها. حتى من ضمن الأشياء ما أهملنا أيضا أو القائمين على التنظيم ما أهملوا اللي هي عملية الرياضات الذهنية مثل الشطرنج وغيرها من الأمور اللي ممكن الواحد يجي في هذه الأجواء الجميلة ويمارس الرياضة وهو مرتاح.
1: تتوقعون زيادة في إعداد المشاركين هذا العام؟
0: والله من حيث اليومين الأولين والانطباع الخاص بالافتتاح الخاص بهذا البرنامج، أتوقع الأرقام راح تكون جدا عالية، لأن من أول يوم شفنا مدى إقبال الناس على المكان، سواء كان في رياضة الجري أو رياضة كرة القدم أو رياضة البادل أو رياضة التنس، جميع الرياضات وجميع الملاعب مشغولة. أيضا شفنا أمس يمكن افتتاح دورة الألعاب الإماراتية للأولمبيات الخاص بمشاركة أكثر من 1000 رياضي في هذه المنشأة الرياضية أو في هذا المكان في مصاحبة لصيف أبوظبي، فيشكرون الأخوان طبعا في شركة أبوظبي للمعارض أدنك على التعاون في تنظيم هذا الحدث.
1: نعم، الرسالة اللي توجهها للجمهور بالحضور والممارسة والمشاركة أيضا وأنهم يكونون جزء ناجح من فعاليات صيف أبوظبي الرياضي 2026؟
0: أكيد، اليوم وجود منشأة بهذا الحجم والاستثمار اللي قاعدة تسويه الحكومة الحمد لله في توفير كافة المرافق الرياضية اللي تساهم في أن المجتمع يكون أكتف على طول السنة، أهمية ممارسة الرياضة. من هذا المنبر طبعا ندعو جميع المواطنين والمقيمين في مدينة أبوظبي بأنهم يكونون جزء من هذا الحدث الجميل، يبون عيالهم يمكنهم الاستفادة من المنشآت الموجودة. وأيضا مثل ما نعرف أن صيف العين إن شاء الله راح يكون الأسبوع القادم افتتاحه، فاليوم العذر مش موجود لأي حد أنه يستمر في ممارسة الرياضة.
1: صحيح. شكرا أكيد لك سعادة طلال الهاشم المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، شكرا لك. ونحن يمكن في الرسالة اللي كنت توجهها للجمهور بأن يعني دائما وأبدا ما نخلي هذه الرياضة أكيد فقط أنها مجرد ممارسة، ولكن الأجمل أنها تكون أسلوب حياة، وهذا ما تم توظيفه من قبل مجلس أبوظبي الرياضي بأن دائما وأبدا الرياضات تمارس في أي جو في أي طقس. شكرا لك سعادتك ويعطيك ألف عافية.
0: مشكورين، الله يعافيك، وإن شاء الله نتواصل على خير.
1: إن شاء الله. شكراً. حياك الله. وهذه رسالة أكيد للمستمعين عبر أثير إمارات FM بأن لا تعذرون بأن الجو حار وبأن ما نقدر نمارس رياضات، ودائماً أبداً هاي الأماكن المغلقة تكون فيها لعبة لعبتين، رياضة رياضتين. لكن اليوم إحنا نتكلم عن فعاليات صيف أبوظبي الموجود في مركز أبوظبي للمعارض أدنك، اللي يتيح لك كل الرياضات موجودة وكل الممارسات تقدرون أنكم تمارسونها في فعاليات صيف أبوظبي الرياضي.

0: بس كليك وحدة والدنيا غير. كليك.
1: رجعت لكم في كليك ويا مرحبا الساعة. وكنا نقول لو خيروك بسنة يعطونك إياها تغير فيها، أعطوك كل الإمكانيات وكل شيء وقالوا لك لازم أنك أنت تغير شيء موجود في حياتك، يا ترى شو بتختار من الأول شيء أنك أنت تغيره؟ هل بتغير عاداتك؟ هل بتغير يعني أشياء قديمة؟ هل بتغير مثلا التزامك، كسلك، نشاطك، بتقلل منه، أعذارك، شو ما كان؟ شكرا A777، شكرا. فخلونا أخذ جبرني الشوق. لو خيروني أرجع بالعمر لورا سنة واحدة عبد الله، الانفعالات احس يعني بتضبطها اكثر ولا بتعطيها حريه انها تطلع يعني للناس؟ فؤاد اتوقع، شكرا لك يا اخوي. عمر مساء الخير، حياك الله. يقول اغير الاشياء السلبيه. روت اهلا. فاطمه الزعابي مرحبا من قدام، سعد مساك يا اخوي. بن عبد الله مساء النور. قول لي شو الأشياء اللي ممكن أنك أنت تغيرها في هذه السنة، بما أن دائما وأبدا الحياة بشكل يومي تتغير، حطيناك سنة كاملة.

لحظة شوي، في كومنت يقول بغير العمر برجع 5 سنوات، قلنا السنة، بعد انتم ما شاء الله طماعين يعني. منو بعد؟ عبد الله يقول على قراراتي عن نفسي انفعل بسرعة بس ما اعرف قرارات الناس فيني. مساء النور ابو سعيد، امير حياك الله يا امير، يا مساء الخير يا امير، يا مساء النور يا امير. نيوتن يقول العمر مجرد رقم، انا ضد هذه الجمله ولكن في النهايه رايي ويحترم. ابو سعيد مساء النور، احمد حياك الله، مساء الخير. اغير ثقتي الزايده بالناس، نبراس حياك الله، غير الثقه الزايده، مش غلط والله مش غلط، بس لا تعدمها. أهم شيء كل شيء سلبي يتغير لإيجابي الأقدار. سيف مسا النور، محمد عليك السلام والرحمة. ضي مسا النور،

0: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية. كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك. كليك.
1: أمير يسعد لي مساك وتحية لك، وإن شاء الله أن لبينا لك طلبك، وتحية أكيد لكل الموجودين معنا. الكندي مساء الخير ومساء النور ومساء الورد. كنا نسأل لو عطيناك أو غيرنا لك، عطيناك كل الأدوات المتاحة في أنك أنت تغير سنة كاملة من A to Z، سنة واحدة من حياتك، شو الأشياء اللي ممكن أنك أنت تغيرها؟ يمكن الأغلب عكس السؤال وعطانيه وقالوا لي لو أنت عطيناك الأدوات وقلنا لك غيري سنة من حياتك، شو أول شيء راح تغيرينه؟ أول شيء راح أغيره أكيد مش وظيفتي، أكيد مش شغلي. بس يمكن أني يعني أخذ سيارة أحلامي فقط، يعني بس لمجرد سنة يعني أغير فيها سيارة أحلامي، بالإضافة إلى أني أخفف سقف التوقعات في الناس. فهد مساء الخير. لا والله ما يتغير طال عمرك. لكن أكيد إذا بنتكلم عن طبع أو عن عادة، فبغير أني أنا سقف التوقعات راح يعني أقلل منها، لأن في ناس تستاهل سقف التوقعات وتكون يعني توقعاتي صائبة فيها، والبعض لا. ويمكن من الأشياء بعد الحلوة، شكرا أحمد مساء النور. ومن الأشياء أيضا الجميلة، يمكن أنتوا بعد من الأشياء اللي يمكن شوية يعني نسيتوها، بأن دائما وأبدا مستمعينا العادات الصغيرة اللي ما حد يشوفها هي الأكثر اللي نحن نبي نبرزها للناس. لكن السؤال الحقيقي دائما نقول، هل ممكن أن الواحد يقدر يغير حياته في سنة؟ أكيد لا، لكن هل أنت مستعد أنك تبدأ اليوم؟ هذا هو السؤال. بدل لا ننتظر وقت مثالي وسنة مثالية وأيام مثالية تي مثل ما تي، ليش نحن ما نكون مستعدين لها في أن نحن نبدأ من الآن نخفف من الأشياء اللي مو زينة في حياتنا ونزيد من الأشياء الحلوة في حياتنا؟ وبتي راح تشوف أنه مو سنة واحدة اللي تغيرت في حياتك، سنوات من حياتك أصبحت إلى الأفضل. شكرا عبد الله، جبرني الشوق. طبع ناس غالب عزيزة من شخصيتهم ما يتغيرون. أحمد مساء النور، حياك الله. شكرا فهد.

المحاربي يقول خلكم على الرياض والأفضل قادم. صح بعد كل شيء كحياة ومستقبل ودنيا محتاجة يعني صحة زينة، فبرافو عليك المحاربي.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. تعرضت أجواء المملكة الأردنية الهاشمية مساء أمس لاختراق بعدد من الصواريخ، ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن الدكتور محمد المومني وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تم على إثر الاختراق تفعيل صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام، والتي ستعمل على تزويد المواطنين والمقيمين بالإرشادات والمعلومات اللازمة أولا بأول. قدمت الكويت رسالة احتجاج رسمية ثانية إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو في شأن الانتهاكات والاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت سيادتها من خلال انتهاك مجالها الجوي ومرافق مطارها الدولي. وفي ضوء التطورات الإقليمية والأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بإغلاق الممرات الجوية الجنوبية في البلاد واستمرار تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي من اليوم. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وطلب خلاله الامتناع عن شن مزيد من الهجمات على إيران حسب ما أفاد مسؤول أمريكي لموقع إكسيوس. وكان ترامب أكد في تصريحات صحفية أن أي ضربات جديدة من جانب إسرائيل وإيران لن تؤثر على محادثات السلام التي تجريها إدارته مع طهران، مضيفا أن نتنياهو ليس هو من يتخذ القرارات. قالت إسرائيل اليوم إنها قصفت مجمعا للبتروكيماويات جنوب غرب إيران، وشنت هجمات على أهداف عسكرية في مناطق أخرى. تسبب الزلزال الذي ضرب جنوب الفلبين اليوم وبلغت قوته 7 درجات و18 درجة على مقياس ريختر في قتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 200 آخرين، معظمهم في مبان لحقت بها أضرار، وارتفعت أمواج البحر لنحو متر على السواحل القريبة. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
3: فور تيريتوري بعرض قوي الآن.
4: شو العرض؟
3: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
4: ممتاز، امتلاك أسهل،
3: تصميم أنيق، تقنيات ذكية، وراحة بترافقك كل يوم.
4: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو اتصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
5: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة، مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.

0: من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.
1: يا مرحبا وسهلا فيكم في ساعتنا الثانية من برنامجك لك، وهذه أجمل تحية لكل منهم في السيارة. نقول يا مساء الخير والنور والسرور، والتحية موصلة لكم من شوفنا صوت وصورة على منصة التيك توك على إمارات FM.

خلونا نروح لفقرة اسم برنامج كليك. كليك خلونا نروح لفقرة هل تعلم. واليوم يبتلكم ثمان أطعمة سوداء لونها أسود، بتنصدمون من الأطعمة اللي بقولكم إياها، ويمكن لأول مرة تعرفون إن فيها أو منها اللون الأسود، لكن هذه الأطعمة السوداء الثمانية اللي بقولكم إياها هي تعتبر كنز غذائي. ملوخية، قاسم عليك السلام والرحمة. إنزين، يعني بعض الأطعمة بلونها الأسود تحظى باهتمام وايد مزايد في عالم التغذية، مش بس لأن مظهرها المميز، بل لأنها تحتوي على عناصر غذائية طبيعية ومرتفعة مثل مضادات الأكسدة، الألياف، المركبات النباتية المفيدة، واللي يكون فيها اهتمام متزايد بهذه الأطعمة في أن الواحد يقدر أن يدخلها في نظامه الغذائي، فتضيف له نوع صحي جميل وفوائد متعددة بدون ما أنك تغير لكمية كبيرة من نمط الأكل. وغالبا اللون الداكن اللي موجود في هذه الأطعمة هو يرتبط بفوائد صحية متعددة. باذنجان، أوكي، العنب الأسود، أوكي، كبسة سوداء، قهوة، شوكليت، باذنجان، عدس، إنزين، التمر، العجو. إنزين، شوفوا عندكم الفاصوليا السوداء أسهل الأطعمة الصحية، لكن بمجرد أنك أنت تدمجها في نظامك الغذائي اليومي راح تحصل على بروتين، على ألياف، على حديد، وراح تعطيك إحساس بالشبع لفترات طويلة، واللي يخليها خيار مناسب أنها تكون من ضمن الوجبات النباتية. عارف يقول الفلفل الأسود. عندكم أيضا الأرز. الأرز الأسود مستمعين معروف جدا بأنه خصوصا في الثقافات القديمة كانوا يقولون عنه ويطلقون عنه أرز الملوك. لونه داكن بسبب احتواء على مضادات الأكسدة، وطبعا يكون بديل جدا صحي للأرز الأبيض. عندكم السمسم، اللي على الرغم من صغر حجم السمسم الأسود إلا أنه يحتوي على دهون صحية ومعادن صحية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، ويستخدم أيضا في العديد من الأطباق علشان يضيف نكهة قوية وغنية وقيمة غذائيا بشكل عالي. كيف أرز أسود؟ براويكم صورته. أيضا عندكم التوت، يمكن في حد بعد قال توت. في عندكم التوت اللي يحتوي على مضادات أكسدة قوية، منها أنه يتميز التوت مذاقه حامض حلو، ويحتوي على فيتامين سي، واللي بالتالي يخفض من سعرات الحرارية عندك في جسمك ويكون مناسب للأنظمة الصحية. عندكم الثوم الأسود، هو ثوم عادي جدا لكن يتم تخميره علشان يكتسب أكثر حلاوة بطعم ونعومة، ويحتفظ بفوائد الثوم الصحية مع سهولة أكبر في أنه يستخدم في أطعمة كثيرة. عندكم العدس، مثل ما حد من الموجودين قال، العدس اللي هو العدس الأسود الغني بالبروتين بالألياف، وقدرته على أنه يحافظ على شكله بعد الطهي، ويستخدم في السلطات والأطباق الدافئة، وهو بديل صحي بروتيني حيواني. الزيتون بعد ذكرتون في التيك توك، طبعا الزيتون الأسود فيه من دهون صحية كثيرة ومضادات أكسدة، وهو يعتبر وايد عنصر أساسي أنك تدخله في نظامك الغذائي عفوا، ويضيف نكهة مميزة للأطباق المختلفة. عندكم بعد شو؟ رز أسود، بيض، و شو أصفر، شو لا، أنتوا الحين بالغتوا عادة بالتيك توك، طلعتوا عن صندوق اللي نحن نتكلم فيه. عندكم بعد فول الصويا، هو بعد يلون أسود، ويعتبر من مصادر غنية وايد بالبروتين النباتي والألياف، وعلى الرغم من أنه أقل شهرة موجود من الأنواع الثانية من فول الصويا، إلا أنه خيار وايد غني ومتعدد الاستخدامات.

0: من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.
1: ثلاثة أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة. لا تفوت عروض نهاية الأسبوع من 12 حتى 14 من يونيو في صالة عرض بريمير موتورز روضة أبوظبي، مع أقساط شهرية تبدأ من 1199 درهما شامل الضريبة بدون دفع مقدمة، وتأجيل القسط الأول لستة أشهر. سيارتكم المفضلة بانتظاركم، تفضلوا بزيارة صالة عرض بريمير موتورز في روضة أبوظبي أو اتصلوا على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
0: خذ بريك وخلك معانا.

من القلب اليوم بتكلم عن قساوة القلب نفسه. تعرفون شو أكثر شيء يخوف ممكن يصير للإنسان؟ للخسارة تخوف، ولا الانكسار يخوف، ولا حتى الوحدة إنك تكون بروحك تخوف. كثر خوف الواحد إن قلبه يكسى، لأن قساوة القلب ما تي فجأة، تيك شوي شوي. في ذنب استهنت به، في دعوة أخرتها، في إحساس تجاهلته، وصوتك اللي داخل كان دايما يقول لك ارجع لكنك ما سمعت له، وفجأة تحس انك موجود بس مو مثل قبل، تسمع كلام يلمس الناس وما يهزك، تشوف وجع شخص امامك وما تتأثر، تمر عليك الايام وقلبك يصير أبرد من قبل. وهني يكون السؤال الصعب، متى آخر مرة وقفت مع نفسك بصدق؟ مو بجدام الناس، ولا جدام المنظرة، ولا حتى بصورة مثالية، هي لحظة تكون بينك وبين نفسك، قلت فيها يا ربي ليش قلبي ما عاد مثل الأول؟ قساوة القلب دايما معناها إن غفلة، مش إن دائما هذا الإنسان سيء، لا، أحيانا ممكن تكون قساوة قلب من تعب، من ذنوب تراكمت، أو بعدت عن شخص طال انتظاره وكان لازم إنك أنت تبعد، أو حتى إحساسك دايما بالخوف يخلي دايما هالكلام يلمس فيك. قلبك للحين في حياة صح، لكنه قلب قاسي، ما تهتم إذا تغير، يمكن أنت بس محتاج ترجع شوية بدعوة صادقة، بسجدة طويلة، باستغفار من القلب، أو دمعة يمكن ما حد شافها ولا حد بيشوفها إلا رب العالمين. أنصحك من القلب إن لا تتعود على البرود اللي داخلك، حاول قد ما تقدر إنك تلين قلبك، حاول قد ما تقدر إنك تسامح قلبك والسامح اللي حولك، حاول دايما إنك تتقرب لنفسك وتخلي بينك وبين ربك مساحة صدق، لأنه والله العظيم أكسى شعور مو إن الدنيا تتغير عليك، لا، أكسى شعور إن قلبك يتغير وإنك أنت ما تنتبه، هذا أكسى شعور وأكسى أكيد ممكن شيء تحس فيه. فيا ربي لا تخلي قلوبنا قاسية وإنك تلينها وتخلينا معها بسلام وبسماح وبحب.

0: خذ بريك وخلك معانا في كليك. تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد يقدم لك تجربة متكاملة في تطبيق واحد، مع خدمات مصرفية قائمة على الذكاء الاصطناعي ووصول أسهل إلى مجموعة واسعة من منتجات وخدمات البنك، من الخدمات المصرفية اليومية إلى البطاقات والخدمات والاستثمارات. أنجز معاملاتك بسهولة ضمن تجربة أكثر ذكاء وسلاسة.
1: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.

كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير

مس الورد على الجميع. ان اي ليش زعلانة؟ ليش زعلانة؟ انزا حتى لو ليش زعلانة؟ توقيتك يعني شو نسوي؟ يسعد لي مساج وين ما تكونين. رانيا حياة الله AH83 مرحبا ساعة المستدرك أهلا وسهلا. 0101 نيوتن يا مرحبا. ميرا حياة الله العفو سعد لي مسات. جبرني الشوق أهلا وسهلا. يلا بعطيكم 5 دقايق تختارون بعض الأغنيات. خل نحط كوكتيل. أبو حمد حياك الله منورين منورين. عامر حياك الله يا أخوي العفو. عبادي الجوهر أوكي. الحر المهاجر حياك الله. أوكي. أن أي تبى تسمع يا جماعة؟ راشد الماجد تبى تسمع؟ راشد الماجد يحق لها صح ولا لا؟ يحق لها بما انها هي يعني زعلانه ومضايجه. خلينا نحط لها ايش رايكم؟ يلا اذا شفت تأييد على اغنيتك بحط لك اياها. الكندي يا ريت بس انت يعني ادرى.

جدد بيتك مع عروض التوفير المذهلة واستمتع بخصومات من 30-75% بالإضافة لخصم إضافي 20% على الأثاث. لا تفوتون عرض هوم ريفرش لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم. برجع أكيد معاكم أتواصل مستمعين، لكن

0: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق شروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
0: من الغرابة للكشخة، ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف، بنضحك، وبنلعب، وبنكتشف. كليك في كل فقرة، روح شبابية 100%.
4: كل اللي يدشون عنا التيك توك ويسلمون علينا، عليكم السلام والرحمة، ونحن بخير، وإن شاء الله أنتم بعد تكونون بخير، وأيضا بخير لكل اللي يسمعنا عبر أثير إمارات فم في هاللحظات، عبر برنامج بقول تيك توك كليك. خلوني أروح معكم للترند وأسألكم، إذا شفتوا ترند السمكة الحديدية شو هي، واللي يحطونها يستخدمونها في الطبخ، شفتوها الترند يعني في الفترة الأخيرة؟ الترند هذا صار على منصة، بالتحديد منصة تيك توك، اللي تحمل اسم السمكة الحديدية. هي عبارة عن سمبيكة حديدية صغيرة تستخدم أثناء الطهي علشان تزيد نسبة الحديد في الطعام، ورغم أن الفكرة ممكن أنها تكون غير مألوفة، لكنها جذبت اهتمام الكثيرين اللي يعانون بالتحديد من أعراض نقص الحديد. شفتوه ولا لا؟ المفنود ويلكم. أيوة بالضبط، الكندي نفس هذه، بس يعني لونها لون الحديد. إن إيه عيبها الموضوع. تمام، يقولكم الناس اللي تعاني من أعراض نقص الحديد، دوار الإرهاق المستمر، هشاشة الأظافر، ممكن أن الواحد يعرف عن هذه السمكة الحديدية، اللي هي عبارة عن قطعة صغيرة مصنوعة من الحديد الآمن غذائيا، ويتم وضعها داخل الماء أو الطعام أثناء الغليان، وبالتالي عدم تعرضها للحرارة، وتطلق عليها كمية بسيطة من الحديد في الطعام، وليساعد الجسم على أنه يحصل على نسبة إضافية من هذا العنصر المهم اللي هو الحديد، لكن بطريقة طبيعية. الضبي مس النور، لطيفة السناني، يا مرحبا بك. المفنود يقول أجرب ليش لا. شماء أهلا وسهلا. جبرني الشوق تقول هاي فكرة مستحدثة. أي هذا ترند تو جديد. إنزين، يقولكم أيضا هذه السبيكة الحديدية اللي على شكل السمكة أو القطعة الصغيرة المصنوعة من الحديد، ممكن أنها تسوي من، طبعا لما تستخدمونها ممكن أنها تدخل في كثير من الوجبات، بالذات الوجبات اللي تحتاج إلى غليان، يعني تكون ماء، يعني مو تقوم تحطها بالعيش، لا، يعني ممكن مثلا تحطها في شوربة، ممكن أنك أنت تحطها في طبعا الملوخية، الأشياء هذه، يعني الأشياء اللي هي أكثر شيء تحتاج لغليان. NA بالضبط، بس يقولك يعني يختلف فريقين، بنت رفاع حياتك الله، يختلف فريقين بأن هذه الفكرة أو هذا الترند هل هو آمن لجسم الإنسان. البعض أكد على أنه آمن والفكرة زينة ومرغوبة، والبعض الآخر في ناس تأدي باستخدامها إلى أشياء خطيرة. علشان دائما وأبدا مثل هذه الترندات بين قوسين طبية صحية، لازم أنك أنت تستشير فيها الدكتور. عمر النهدي، تستوي على فحم؟ لا ما تستوي. أنا قلت إن السمكة تعتمد إنها تكون داخل الماء، داخل الماء، وتنغلي على في السوائل لمدة 10 دقائق عشان تعطيك أفضل نتيجة، وبالتالي السمكة راح تطلق ما بين 6 إلى 8 ملغرامات من الحديد لكل لتر من السائل. ويقولوا لك عامر النهدي يقول يا وعتين عاد على سمكة حديد، بس يقولون الأفضل إنه تنحط يعني في أماكن تقدر انك انت تزيد عليها ليمون، يعني مثل شوربة عدس اي شوربة كانت لما تحط عليها ليمون يكون اكثر، لان الحموضة يكون اكثر فعالية، لان الحموضة تزيد من كفاءة ان الواحد يمتص في الجسم للحديد. شكرا ان ايه جربيها وقولي لي.

مستمعينا، أنا وصلت معاكم لختام حلقة اليوم من برنامجك لك، وأكيد أشكر كل اللي كانوا معي على السماع، سواء بالتلفون من خلال التطبيق، بالسيارة من خلال الراديو، أو من التلفون باستخدام منصة التيك توك. إن شاء الله دائما أبدا ألقاكم على خير على أثير إمارات FM. ألقاكم باكر إن شاء الله من 5 لـ 7. لكم أجمل تحية مني، إعدادا وتقديما بدور أحمد، ومع السلامة.

0: الساعة الآن 7 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أهمية التزام شركات المساهمة الخاصة بعقد جمعياتها العمومية السنوية خلال المواعيد القانونية المحددة وبحد أقصى قبل 30 من يونيو 2026 للشركات التي انتهت سنتها المالية في 31 من ديسمبر 2025، وذلك لضمان الامتثال لأحكام التشريعات المنظمة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وتجنبا لتطبيق الجزاءات الإدارية بحقها. تنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة معرض مصنعين للوظائف اليوم وغدا في مركز أبوظبي للطاقة بهدف ربط الكوادر الإماراتية بفرص العمل والتدريب التي تشهد نموا متسارعا في دولة الإمارات. في إنجاز اقتصادي جديد، سجلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ديز أداء قياسيا هو الأعلى في تاريخها خلال 2025 بإجمالي تجارة بلغ نحو 491 مليار درهم، مواصلة تحقيق النمو المستدام للعام الخامس على التوالي وبمؤشرات تعكس توسعا فعليا في حركة السلع والتدفقات التجارية. ختاماً، أكد المدير التنفيذي لحشد الاستثمارات في وزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا أن دولة الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً محورياً للقارة الأفريقية، لافتاً إلى أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، وهو ما يفتح فرصاً واسعة أمام الشركات الجنوب أفريقية للتوسع والوصول إلى أسواق جديدة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: ثلاثة أيام من العروض الاستثنائية بانتظاركم على سيارات فورد ولينكون المستعملة. لا تفوت عروض نهاية الأسبوع من 12 حتى 14 يونيو في صالة عرض بريمير موتورز روضة أبوظبي، مع أقساط شهرية تبدأ من 1199 درهما شامل الضريبة بدون دفع مقدمة وتأجيل القسط الأول ل6 أشهر. سيارتكم المفضلة بانتظاركم، تفضلوا بزيارة صالة عرض بريمير موتورز في روضة أبوظبي أو اتصلوا على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: التضحية
4: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
3: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
5: أولي بعمرك مكافأة كبيرة عن رب العالمين،
3: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
6: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
3: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن. نفديك بالأرواح يا وطن.
7: أخبار.
8: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
7: مواضيع متنوعة. ألعاب. تواصل. أغاني. إمارات FM.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

يعتمد تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية ذكية مصممة

0: وتواكب احتياجاتك اليومية. أدر معاملاتك المصرفية عبر رحلة رقمية أسرع وأكثر سلاسة وأماناً.
1: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: الجديد والحصري
1: أروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
3: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نتك

0: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية. كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها بحر حق،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حسابه

بسموه بمنصة إكس سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام
1: إمارات اف ام
2: إذا طق المطر والرد عشب أخضر وصد حوشي تذكرني إذا صار الورد يوري

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملاً.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات FM.
1: أبكي وأظل حزنان نعمة من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات FM.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى. في إمارات FM.

0: الساعة الآن 9 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصرية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
3: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
4: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: انتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: انتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق شروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

يهمنا رضاك. خلنا دايم نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&D ومكافآت حصية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&D.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&D دائما في أكثر.
1: التضحية
2: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة اتوارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: أولي بأمرك مكافأة كبيرة عن رب العالمين،
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين.

0: يظلوا يوكلوا على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
2: قصة بدايتنا استثنائية، واختياركم كان سبب نجاحنا، والمسيرة مستمرة. فيكم وبكم إمارات FM.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

ويف. تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
9: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
10: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
11: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
12: The UAE is ready.
13: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
14: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

ام سافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك او الولايات المتحدة الامريكية، لا تفوت اروع اللحظات وشاركها مع احبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والاحكام. E&، دايما في اكثر. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف اكثر عبر E&.AE، تطبق الشروط والاحكام. E&، دايما في اكثر.

ثواني، متأكد أنك رابط حزامك؟ تراها غالية علينا سلامتك.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عندنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

تفكر تغير الموجة صح؟ عيال خلك وياي واسمع الياي على إمارات اف ام. ارحمني ارحم.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.
4: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

0: ترى الإمارات يدها غليظ ولحمتها مرة.
1: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: أخبار
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم اللحظة

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

أنا انتمي لك غلا من راسي إلساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

0: معاكم غير.
1: يا هواي ويا جنوني، يا هواي ويا جنوني، يا من تساوي عيوني. لندن ما بين دبي الغالي وواشنطن، وحيدك انك علي تحن وتراعي.
0: لا تبدل ولا تحتار.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بحقان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف اللي شغلك.
0: لا تدور نصك الثاني

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

موجاتنا في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان، أم القيوين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوق نجات.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرّة.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انتيلس، والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج.
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد.
4: كلها في الفريج.
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول بعمرك المكافأة الكبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: راس الخيمة 88.5
1: إمارات FM. تسمع وكأنك تراه.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: مشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

تحب التغيير؟ تدور على جديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. And now, I'll stand by for some music. Really good music.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خليك جاهز خليك سريع خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: Come on. Come on.
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية. الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

0: مزاجي عالي واحب اسمعها. امارات اف ام.
1: لا تغرك ضحكتي ولا اسلوبي، اعرف اعزاز النفوس من الردية، كم وفولي ناس وكم ناس غدروبي،

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.